0: تخشع.
1: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني. صباحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم، يا أهلا ومرحبا بكل اللي يسمعنا في مشوار الخميس نهاية الأسبوع. أهلا ومرحبا، ومن أحلى من مشوار يوم الخميس، ما في ولا مشوار يضاهي مشوار يوم الخميس. فصباح الخير اليوم، قولوا لا، قولوا لا لأي شيء يفسح المجال، يعني خلونا نقول لي يعني يهدم أحلامك، يهدم رفاهيتك، يهدم راحة بالك. قل لا للشخص اللي ما يحترم حدودك، لأنك أنت مش أناني، أنت يعني حاط حدود لنفسك. قل لا لأن عندك الحق في اختيار الأفضل دائما لك. قل لا لأن يعني إذا قلت نعم في كل شيء ممكن راح تخسر نفسك وتخسر راحتك. قل لا لأن الحدود الصحية هي أنك أنت تحمي سلامتك وتحمي طاقتك. قل لا أيضا لأنك أنت ما تدين لحد بتفسير، هذه لا بكل ذوق وبكل احترام تكفي. قل لا لأن وقتك ثمين، ما لازم أن أنت قول نعم لكل شيء حتى لو كان ما يناسبك وما عندك وقت. وآخر شيء قول لا لأن ما مشكلة أنك أنت في وقت من الأوقات تعطي الأولوية لنفسك. فلا الخاصة بك اليوم راح تحمي نعم الخاصة بك غدا، هذه حياتك خياراتك وسلامك. فشعارنا اليوم خلونا كذا نقول في مشوار يوم الخميس، ودامنا الخميس يعني كذا المزاج يكون عالي، وأي شيء ممكن يعكر مزاجك خلوه بعدوا عنكم، ونبقى كذا النفسية طيبة وجميلة وهادية، مقبلين على ويكند إن شاء الله كله خير وبركة عليكم مستمعينا الأحبة. إذن 20 من أغسطس 2026، أهلا وسهلا بالجميع، يا أهلا ومرحبا فيكم. التواصل أكيد لازال في بداية مشوار صباحكم عماني، مجموعة من الأخبار، المواضيع، العلوم اللي راح نسولف عنها بإذن الله اليوم. الله يسهل أموركم ودروبكم، وبإذن الله النفسيات تكون عال العال، وكذا يعطيكم خير هذا اليوم ويكفيكم شره بإذن الله تعالى. طمنوني عنكم، عن أحوالكم، أكيد نتشارك الرسائل، المشاركات، تفاصيل هذا الصباح معكم على 9555-1027. ويا صباح الخير والمحبة.

شباب الخريف من 8 وحتى 9 مساء يأتيكم برعاية فورد.

20 من أغسطس إذن مستمعين الأحبة، وفي الكثير من الأيام العالمية في هذا اليوم 20 من أغسطس. خلوني أبدأ بيوم الإذاعة الوطني. يوم الإذاعة الوطني 20 من أغسطس 1920 بدأت محطة WWJ في ديتويت بثا إذاعيا مرخص تجاري، ويحتفل بالمناسبة لتقدير دور الراديو أكيد في التواصل والترفيه ونقل الأخبار. فخبرونا، تخيلوا كنت ماشي راديو، ماشي صباحكم عماني، لا بسم الله، أول شيء رواتب ما بنحصل مصدر رزقنا، ثاني شيء أكيد يعني نحن لو نتكلم عنه، نحن تعودنا عنكم، تعودنا على وجود المنصات الإعلامية، وجودها كيف مهم، لما نبى نسمع أخبار معينة، لما نبى ترفيه، لما نبى مصادر تكون كذا حقيقية. أكيد على كثرة المصادر وعلى كثرة يعني خلنا نقول كذا الأماكن اللي ممكن الواحد يقدر يشل فيها أخبار، يقدر يشل فيها ترفيه، إلى أن أكيد للإذاعة أكيد طعم آخر يعني. ولا إيش رأيكم أنتوا أصلا، متى أول مرة سمعتوا الراديو؟ وتخيل نفسك عندك المايك لمدة دقيقة كذا، إيش ممكن تقول؟ اليوم أيضا هو اليوم العالمي للبعوض مستمعينا، يوم عالمي حقيقي يصادف 20 أغسطس، يرتبط باكتشاف الطبيب رونالد روس سنة 1897 أن أنثى بعوض الأنوفيلا تنقل الملاريا. فيعني اليوم العالمي للبعوض مستمعينا، يعني أنا ما يحتاج يعني أسألكم، خصوصا اللي راجعين من الخريف تو، أوكي هذاك عرنوط خلوا يتشابه صح ولا لا؟ فما أعرف أنت من النوع اللي يعني فعلا البعوض ينجذب لك ويلدغك تلديغ. اليوم أيضا اليوم الوطني لليمونادا، واليوم العالمي لبيتزا الهاواية. توقع البيتزا الكبيرة هي ولا لا؟ البيتزا الكبيرة، بيتزا الأناناس أو الأناناس على البيتزا، أوكي يأكلوا البيتزا على الأناناس، على بالي البيتزا الكبيرة هذيك. اليوم أيضا هو يوم الفطيرة البيكن بالشوكولات، واليوم العالمي للعاملين في النقل الطبي 20 أغسطس أكيد هذا اليوم لتقدير أو تقدير لسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين في نقل المرضى والمصابين إلى مرافق الرعاية الصحية. وهذه إذن الأيام العالمية لليوم، اليوم العالمي للعاملين في النقل الطبي، يوم فطيرة البيكن بالشوكولاتة، اليوم العالمي لبيتزا الهاواي، عندك أيضا اليوم الوطني لليمونادا، واليوم العالمي للبعوض، ويوم الإذاعة الوطني أو اليوم الوطني للإذاعة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: الضباب مع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: الصفاء كلمنا وخلي

0: يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

إذن مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في تفاصيل هذا الصباح، تفاصيل مشوار يوم الخميس من صباحكم عماني، مع مشاركات رسائل كذا توصلنا على الواتساب، وأكيد أخبار وعلوم راح نتشاركها في هذا اليوم. أنتم مع الإجازات القصيرة أو الإجازات الطويلة؟ يعني لما تأخذوا إجازة تحبوا إجازتكم تأخذوها كذا مدة أسبوعين، يعني ثلاثة أربعة خمسة، شهر شهرين، يعني كذا تحبوا الإجازات مرة تكون متواصلة، ولا الأشخاص اللي تحبوا الإجازات تكون قصيرة متقطعة وتوزعوها خلال السنة؟ خلوني أخبركم عن الدراسة. في دراسة فنلندية تقول أن الإجازة المثالية المفروض أنها ما تتجاوز 8 أيام، رح يحقق هذا الشيء توازن أفضل بين الراحة واستعادة النشاط. لكن ينصح خبراء السفر بإجازات قصيرة مستمعينة ومتكررة بدلا من عطلة نهاية السنة أو عطلة طويلة تكون مرة واحدة في السنة. جودة الإجازة يقولوا لكم أهم من مدتها، يعني تبتعد عن ضغوطات العمل، تخلي لك برنامج مرن، تستمتع بالتجربة بدون زحمة. هذا الشيء راح يمنحك فوائد نفسية وجسدية أكبر من مجرد زيادة عدم الأيام. فالتخطيط هنا يصنع الفارق في أنك تختار الوقت المناسب، الوجهة الملائمة، وتبدأ التخطيط بدري. هذا الشيء يعزز الاستمتاع بالرحلة ويحسن المزاج، سواء

كانت الإجازة داخلية أو خارجية. فأقولكم الإجازة القصيرة أفضل من مسألة أن الواحد يأخذ إجازة كذا طويلة ممكن مرة واحدة في السنة، يحس أن الأيام ممكن تكون طويلة والضغط يزيد عليه، ضغوطات العمل تزيد بسبب أنه بس حاطل إجازة مرة واحدة في السنة، عاد بيقوم يدور لسكليف من هنا وسكليف من هنا. فأفضل أن الواحد يقسم إجازته. أنا ما أعرف، يمكن كل واحد على حسب طبيعته. في أشخاص ما تحب أنها تأخذ إجازة قصيرة ودائما تفضل مثلاً مثلا مثلا على فترة الصيف، بحكم انه يعني اولادهم معاهم اجزين يصنعوا لهم جدول، يسوون لهم جدول كذا معين، فتحصلهم دائما يفضلوا في الصيف ياخذوا اجازاتهم. فياخذ لك اجازة كذا حرفيا تكون طويلة، مال شهر شهر او شيء، مرة مع العيال تمشاية راحة في البيت، يحس نفسه انه غير يعني فعلا جو وتكفيه. في اشخاص لا، يقول لك لا أنا مستحيل أخذ كذا مرة واحدة الإجازة، أحب أني مثلا أجزأها أسبوعين هنا أسبوع هناك أسبوع هناك، فهمتوا كيف، وتتوزع كذا خلال السنة. وفي أشخاص طبعا أكيد عندهم إجازات يعني تترحل إجازاتهم، فعنده بالعكس فرصة يعني بدل يأخذ أسبوع يقسمها أسبوعين أسبوعين أسبوعين مدري يعني في السنة. فكل واحد على حسب أكيد نظام الإجازات عندهم، على حسب هو ظروفه. فخلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. إذن هل تفضلوا الإجازات القصيرة أم بالنسبة لكم تأخذوا إجازة طويلة أفضل لكم ومناسب لجدولكم؟ خلونا نسمع الآراء يعني ونشوف المشاركات.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 أو 2800-9004.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: التحديث المروري برعاية شل عمان.

0: أهلا بكم وأتحديث المروري مستمعينا في هذه اللحظات، يعني مشوار الخميس أكيد الجميل اللطيف، الأمور تمام والأمور طيبة، وهذا الوضع كذا من بداية الأسبوع، خلونا نقول من بداية الشهر الوضع تمام وأموركم تمام. في الطرقات فقط شوية زحمة كذا بشكل يعني الشارع يمشي، مش إن الزحمة اللي الشارع واقف، لكن في كذا كثافة شوية مرورية قبل دوار برج الصحوة، بعدها الأمور تكون تمام. الله يسهل أموركم ودروبكم وتوصلوا للوجهة بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز. المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

مع مشاركاتكم ورسائلكم كبلين ومستمرين. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مجموعة من المشاركات اللي واصلة كذا معانا. أميرة أفعليش يا أميرة أفعليش. عاد أنا دايما على فكرة لما أحط هذه الأغنية أتذكرش أنتي وأعرف أنش لما تكوني على السمع رح تكوني يعني مستانسة ومبسوطة. تقول أنا من النوع اللي ما أخذها مرة واحدة. طبعا نحن نتكلم اليوم عن الإجازات، وهل أنتوا تحبوا إجازاتكم بالعادة تكون طويلة يعني ما المرة واحدة تأخذها في السنة أو مرتين بالكثير، ولا من الأشخاص اللي تحبوا تجزئوا يعني الإجازة أسبوعين هنا أسبوع هناك كذا شوية شوية لغاية نهاية السنة تحسوها بالنسبة لكم أفضل؟ لأن نحن قلنا في دراسة قالت إن الإجازات القصيرة ترى أفضل للموظف وتأثيرها أفضل يعني عليه. فنشوف رسائل المستمعين ونشوف مشاركاتهم. تقول أحب أخذها مجزأة علشان أحس فيها، بس صديقاتي بالدوام المتزوجات يفضلوا يأخذوها طويلة وخاصة فترة الصيف مع إجازة المدارس. عاد وضعهم غير، تقول إحنا ما لنا دخل. هو هذا اللي كنا نتكلم عنه أميرة في بداية يعني المشوار، وكنا نقول إن أولياء الأمور شوية يعني نوعا ما ممكن ينظروا لها بزاوية مختلفة. إن أنا والله ترى يعني في النهاية إيش اسمه أريد أخذ إجازة مع مثلا أولادي مرة واحدة، هم مأجزين إحنا كلنا نأجز، يكون في فترة كذا نستمتع فيها ونقضي الوقت مع بعض يعني كأسرة، اللي يسافر اللي صلالة اللي هنا يسوي نشاطات مثلا في البيت يريحوا، المهم إنه يكونوا كذا مع أولادهم مأجزين. إنزين هنا مشاركة تقول أنا باغي أخذ الأسبوع القادم الأربعاء والثلاثاء. أنا أتوقع إن قصدكم كذا علشان تشبكوها مع الإجازة اللي بتكون الأسبوع القادم، صح؟ إنزين أحب الإجازات الطويلة، بس للأسف هالسنة باخذ بس 5 أيام والدراسات هذه ما تنفعني. إنزين الدراسة تقول إيش يا محفوظين السلامة؟ تقول وتكشف أن الإجازة القصيرة تكون أفضل وأكثر فائدة من الإجازة الطويلة. هذه دراسة فنلندية قالت أن الإجازة المثالية ما تتجاوز 8 أيام فتحقق توازن أفضل بين الراحة واستعادة النشاط، بينما ينصح خبراء السفر بإجازات قصيرة متكررة بدلا من عطلة طويلة واحدة. لكن يعني أكدوا وقالوا أن جودة الإجازة أهم من مدتها، يعني تبتعد عن ضغوط العمل، تسوي لك برنامج مرن، تحاول أنك تستمتع، تحاول أنك تريح في هذه 8 أيام، زائد التخطيط المسبق راح يعني يخلي فارق في إجازتك وجودتها وجمالية أكيد الإجازة. فهذه إذن المشاركات من المستمعين، وأكيد دائما تختلف نفس ما قلنا على حسب الظروف على حسب أوضاع كل واحد. سليمان العاصمي صبح عليكم بالخير. هنا عندنا خالد سليمان أيضا وطبيعي العبدلي هنا بعد من المشاركات. أوكي لا هذه كانت أمس، أنا وين نزلت؟ أوكي هنا صباح الخير والبركة عليكم. بصراحة أحب الإجازات القصيرة، يعني بالنسبة للقصيرة اللي هي أسبوعين فأحاول أجزأها، قولوا يطلع لي تقريبا 3 مرات في السنة وأحسها كفاية صراحة. وأيضا مشاركة صبح عليكم بالخير، واليوم المزاج عالي وبعدها عاد إجازة لمدة 3 أسابيع واعتبرها إجازة قصيرة. يعني أنا أتوقع حتى مسمى الإجازات القصيرة أو الطويلة تختلف من شخص لآخر.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.

0: الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الله الله الله.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

نكمل مع المشاركات والرسائل، نشوف ايش قلتوا. صباحكم ورد، اهلا اهلا يا خولة. تقول حابة اهني صديقتي وحبيبة روحي جواهر، غدا يوم مختلف وليلة مبهرة تحتضن عقد قران صديقتي، اللهم طوق قلبها بالفرح والسعادة واجعله عقد تنعقد به سعادتها. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك لجواهر، إن شاء الله يا رب عقد تنعقد به السعادة أبدي، الله يرزقكم بإذن الله من واسع فضله بالرفاه والبنين إن شاء الله. الإهداء، إيش الإهداء اللي ممكن يكون لجواهر من خولة؟ مثلا لحظة، تريدي شيء كذا ربشة يعني مال العرس وكذا، ولا تذكرت أغنية مال بلقيس مثلا؟ ما في شيء جه بالي اللي هي، فهذا الإهداء بنجهزه. وألف مبروك مرة ثانية، واللي بكرة عندهم مناسبات أيضا نبارك لكم يا رب. وهنا عندنا أيضا مريم عامر من ولاية صور، تقول ما أحب أطلع إجازات طويلة وأجلس في البيت، إذا أخذتها أسافر برا عمان. بعد هذه الزاوية الثانية، إن في أشخاص يقولوا لك والله أنا أخذ إجازة طويلة وأجلس مثلا في البيت كذا فترة ومدري إيش وبمل، فأفضل أني إذا ما عندي مثلا مكان أسافر فيه أو ماشي خطة، يفضل أني أخذ إجازة بس قصيرة كذا للراحة. هنا عندي أيضا صباح الخير أعرفها اللي بكرة عقد قرانها، نتمنى لها أكيد عقد دائم أبدي وزواج الدهر بإذن الله تعالى. ما أعرف من اللي راسل الرسالة، عموما موفقين يا رب. وهذا الإهداء من خولة إلى جميع

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: كريتو
3: كل أكبر عدد من الناس.
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
4: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
5: المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي

0: تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: عشرين من أغسطس، إذن مستمعين الأحبة، وفي الكثير من الأيام العالمية في هذا اليوم 20 من أغسطس. خلوني أبدأ بيوم الإذاعة الوطني. يوم الإذاعة الوطني 20 من أغسطس 1920 بدأت محطة WWJ في ديتويت بثا إذاعيا مرخص تجاري، ويحتفل بالمناسبة لتقدير دور الراديو أكيد في التواصل والترفيه ونقل الأخبار. فخبرونا، تخيلوا كنت ماشي راديو، ماشي صباح، صباحكم عماني، لا بسم الله، أول شيء رواتب ما بنحصل مصدر رزقنا، ثاني شيء أكيد يعني نحن لو نتكلم عنه، نحن تعودنا عنكم، تعودنا على وجود المنصات الإعلامية، وجودها كيف مهم، لما نبى نسمع أخبار معينة، لما نبى ترفيه، لما نبى مصادر تكون كذا حقيقية. أكيد على كثرة المصادر وعلى كثرة يعني خلنا نقول كذا الأماكن اللي ممكن الواحد يقدر يشل فيها أخبار، يقدر يشل فيها ترفيه، إلى أن أكيد للإذاعة أكيد طعم آخر يعني. ولا إيش رأيكم أنتوا أصلا، متى أول مرة سمعتوا الراديو؟ وتخيل نفسك عندك المايك لمدة دقيقة كذا، إيش ممكن تقول؟ اليوم أيضا هو اليوم العالمي للبعوض مستمعينا، يوم عالمي حقيقي يصادف 20 أغسطس، يرتبط باكتشاف الطبيب رونالد روس سنة 1897 أن أنثى بعوض الأنوفيلا تنقل الملاريا. فيعني اليوم العالمي للبعوض مستمعينا، يعني أنا ما يحتاج يعني أسألكم، خصوصا اللي راجعين من الخريف تو، أوكي ذاك عرنوط خلوا يتشابهوا صح ولا لا؟ فما أعرف أنت من النوع اللي يعني فعلا البعوض ينجذب لك ويلدغك تلديغ. اليوم أيضا اليوم الوطني لليمونادا، واليوم العالمي لبيتزا الهاواية. توقع البيتزا الكبيرة هي ولا لا؟ البيتزا الكبيرة، بيتزا الأناناس، أو الأناناس على البيتزا. أوكي يأكلوا البيتزا على الأناناس، على بالي البيتزا الكبيرة هذيك. اليوم أيضا هو يوم الفطيرة البيكن بالشوكولات، واليوم العالمي للعاملين في النقل الطبي 20 أغسطس أكيد هذا اليوم لتقدير أو تقديرا لسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين في نقل المرضى والمصابين إلى مرافق الرعاية الصحية. وهذه إذن الأيام العالمية لليوم، اليوم العالمي للعاملين في النقل الطبي، يوم فطيرة البيكن بالشوكولاتة، اليوم العالمي لبيتزا الهاواي، عندك أيضا اليوم الوطني لليمونادا، واليوم العالمي للبعوض، ويوم الإذاعة الوطني أو اليوم الوطني للإذاعة.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: المروري ونشوف أبرز مستجدات الطرقات في هذه اللحظات. مستمعينا الأحبة، كيف الوضع وكيف الأمور؟ الوضع طيب والأمور طيبة أيضا، أموركم تمام سواء طالعين من طريق مسقط السريع، شارع السلطان قابوس. أشوف بس يمكن كذا شوية زحمة في الطرق الفرعية أو بعض الطرق الفرعية صوب الخوض دعليبة وكذا يعني، أما الطرق الرئيسية أمورها تمام. فسواء طالعين من شارع السلطان قابوس أو طريق مسقط السريع يعني الحال واحد والأمور تمام، توصلوا للوجهة بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: عندك شيء مميز؟

0: خدمات المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
5: ليش يعني هلا بلس؟
4: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
6: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

فمستمعينا نكمل معكم المشوار إذن مع مشاركاتكم ومع رسائلكم. يا هلا ومرحبا بكل اللي منضم لنا في هذه اللحظات ويتواصل معنا أكيد كذا عبر الواتساب. نحن اليوم نتكلم عن الإجازات وقلنا أن في دراسة قالت أن الإجازات القصيرة دائما تكون أفضل، ولكن أهم شيء أن الواحد يركز على يعني مثلا التنظيم والتخطيط قبل ويركز على جودة الإجازة. بالنسبة لهم بالنسبة يعني للدراسة قالت أن 8 أيام متتالية تكفيك أنك تأخذ إجازة، وأنك لما تأخذ إجازة قصيرة متقطعة طول السنة أفضل من أنك أنت تأخذ يعني كذا إجازة واحدة وتكون طويلة. ولكن عاد اختلفت آراء المستمعين أكيد، اللي يفضل بالعكس أنه يأخذ إجازة طويلة، خصوصا نفس ما قلنا أولياء الأمور كذا مع أهل مع يعني أطفالهم لما يأخذوا إجازات يعني يسووا كذا جدول مع بعض، يطلعوا يسافروا يروحوا الخريف، نفس اللي يصير أكيد كل صيف. فتختلف الآراء أكيد والمشاركات. صباح الخير، وصلوا سلامي لصديقتي وزميلة الدوام مها البلوشي، نوجه أكيد السلام والتحية لمها البلوشي لكن ما نعرف من إن شاء الله يا رب تكون على السمع. هنا عن نفسي أفضل إجازة طويلة نفس ما ذكرتوا، خصوصا اللي عندهم أولاد ويروحوا المدارس، يعني نحن ننتظر الإجازات علشان ممكن نصنع شيء كذا مع بعض، لأنه بصراحة أيام المدارس تكون شوية صعبة، خصوصا اللي عندهم يعني طلاب ثانوية أو قريب من الثانوية، دائما نبى أن نهيئهم طول السنة ما يكون في هذيك الطلعات المكثفة نفس ما تكون في الصيف. من المشاركات، كنت زمان سابقا أحب الإجازات تكون طويلة، يعني يا دوب إجازة إجازتين في السنة وتتعدى الأسبوعين، لكن بعدين شوية لما كبرت حسيت أني أحتاج إجازات أكثر في السنة، علشان كذا بديت نوعا ما أقلل إجازاتي وأخذها متقطعة خلال السنة.

0: ألف شكر للأستاذة أصيل هنيم، ألف شكر للأستاذ عائض، نورتوا وشرفتوا.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: المادة 7 من قانون العمل: اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح باكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام. صباحكم.

صباحكم عماني من هلا فأم. إذن التفاصيل والتواصل معكم كذا مستمر مستمعين الأحبة. وهالمرة راح نتوقف علشان نتعرف على تفاصيل التوسيع الجديدة لشركة الصفا للأغذية، ومن خطوط الإنتاج إلى أسواق التصدير راح يقربنا أكثر ضيفنا الأستاذ حمدون بن عبد الله الصقري الرئيس التجاري لشركة الصفا. صبح عليك بالخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا أستاذ، أعتقد أن الصوت صار للشيء. أوكي، نحتاج أن نروح ونشيك على الصوت وراح نرجع معكم نشوف إيش صاير. أهلا أستاذ، صباح الخير. أوكي، أنا أحتاج أني أطلع فاصل أشوف إيش الوضع وكيف وضع الصوت. نجرب مرة ثانية. صباح الخير أستاذ حمدون. أوكي، صباح الخير أستاذ حمدون. راح الصوت وانقطع الاتصال، أطلع فاصل وراح أرجع أكيد أكمل معكم ونشوف التفاصيل.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذن مستمعينا نرجع معكم ونفس ما قلنا راح نتكلم في وقفتنا عن تفاصيل التوسعة الجديدة لشركة الصفا للأغذية، ومن خطوط الإنتاج إلى أسواق التصدير، مع ضيفنا حمدون بن عبد الله الصقري رئيس التجاري لشركة الصفا للأغذية. صباح عليك بالخير، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح النور لك ولجميع مستمعينكم في ذات هلا اف ام.
1: يا هلا مرحبا. اذا لو تكلمنا بداية استاذ عن هدف التوسعة.
2: هدف التوسعة كان رفع الطاقة الانتاجية للشركة، وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة الصفا. يعني جاء هذه التوسعة تلبية ل الطلب المتزايد على اللحوم البيضاء، يعني وأيضا تعزيز قدرة الشركة لخدمة زبائنها اللي هي في عمان وفي خارج عمان.
1: فكيف تسهم هذه التوسعة في أنها تعزز الأمن الغذائي للسلطنة وترفع أيضا مستوى الاكتفاء الذاتي؟
2: طبعا التوسعة بتساهم أيضا في نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في السلطنة، وكذلك تعزز المخزون الاستراتيجي للحوم البيضاء في عمان، يعني خاصة بهذه الظروف اللي تمر علينا حاليا الجيوسياسية، وأيضا قلة المستورد أيضا حاليا بسبب هذه الظروف. فالكميات اللي بتيجي زيادة من التوسعة بتخدم هذه الظروف، أيضا بتخدم المستهلك في السلطنة وبتعزز النقص الحاصل حاليا.
1: طيب لو تخبرنا عن مساحة المشروع بعد التوسعة وعدد المزارع أيضا والعنابر اللي تمت إضافتها مؤخرا.
2: طبعا المشروع كان على مساحة 50 كيلومتر مربع، فيعني توسعنا في المساحة الكلية لهذا المشروع الإضافة تقريبا 15 كيلومتر إضافي إلى 65 كيلومتر مربع يعني أراضي للمشروع. وأيضا ضمينا مع الحظائر اللي كانت معنا تقريبا 180، زودنا 45 حظيرة ليرتفع الإجمالي تقريبا إلى 225 حظيرة دواجن.
1: وبالنسبة للطيور اللي تم ذبحها يوميا كم عددها؟
2: نحن رفعنا الطاقة الآن يعني هدف الصفا من هذا أيضا التوسعة، إن نوصل ل 60 مليون طير سنويا، وما يجعلنا إنه ممكن إن إحنا نذبح تقريبا حوالي 200 ألف طائر يوميا. طبعا يعني الشركة مرت بعدة توسعات وكان آخرها هذه التوسعة، وصلنا الحمد لله لهذا الرقم اللي هو 60 مليون. كان هدف من بداية المشروع أن نوصل إلى هذا الرقم من كقدرة إنتاجية.
1: وكم يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء سنويا يعني في هذا المشروع أو من هذا المشروع؟
2: نحن تقريبا يعني بترتفع نسبة المساهمة كشركة الصفا، مساهمتها في النسبة اللي الإجمالية للطاقة طاقة إنتاج الدواجن في السلطنة إلى حوالي 54 ألف طن متري سنويا.
1: طيب بالنسبة للأسواق، إيش الأسواق أو ما الأسواق اللي تصدر إليها الشركة منتجاتها؟
2: نحن طبعا هذه الكمية الإضافية من التوسعة الهدف منها تغذية السوق المحلي أولا بسبب النقص اللي حاصل في الظروف الحالية، وأيضا كشركة الصفا طبعا تصدر لدول الخليج المجاورة ما عدا المملكة العربية السعودية، فبتعطينا مرونة أكبر أنه ندخل في أسواق وأيضا ننافس في الأسواق المحلية، وأيضا نلبي طلبات المستهلكين وقدرة أكبر
1: بإذن الله تعالى. نحن نوصل معك لختام اللقاء أستاذ، في شيء حاب تضيفه قبل ما نختم اللقاء؟
2: طبعا أول شيء نشكركم على هذه الاستضافة، والصفة يعني دائما ما دائما تحط من أولوياتها الجودة، طبعا مع التوسيع هذا تحافظت الصفة على جودة منتجاتها، وأيضا يعني تواكب التطور الحاصل في مجال إنتاج الدواجن من تكنولوجيا من طاقة خضراء، فدائما ما نولي هذا الجانب اهتمام كبير يعني، والمستهلك هو دائما رضا المستهلك هو دائما هدفنا يعني من هذا المشروع.
1: أكيد، يعطيكم ألف عافية. إذن أستاذ حمدون بن عبد الله الصقري الرئيس التجاري لشركة الصفاء للأغذية، وحديثنا عن تفاصيل التوسعة الجديدة لشركة الصفاء للأغذية، شكرا لك على تواجدك معنا في استديوهات هلا أف أم.
2: عفوا ويومكم سعيد، شكرا جزيلا.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: خليك مع هلا اف ام.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
1: صباحكم عماني على هلا اف ام. صباحكم عماني.

إذن مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في تفاصيل هذا الصباح، تفاصيل مشوار يوم الخميس من صباحكم عماني، مع مشاركات رسائل كذا توصلنا على الواتساب، وأكيد أخبار وعلوم راح نتشاركها في هذا اليوم. أنتم مع الإجازات القصيرة أو الإجازات الطويلة؟ يعني لما تأخذوا إجازة تحبوا إجازتكم تأخذوها كذا مدة أسبوعين، يعني ثلاثة أربعة خمسة شهر شهرين، يعني كذا تحبوا الإجازات مرة تكون متواصلة، ولا من الأشخاص اللي تحبوا الإجازات تكون قصيرة متقطعة وتوزعوها خلال السنة؟ خلوني أخبركم عن الدراسة. في دراسة فنلندية تقول إن الإجازة المثالية المفروض أنها ما تتجاوز 8 أيام، رح يحقق هذا الشيء توازن أفضل بين الراحة واستعادة النشاط. لكن ينصح خبراء السفر بإجازات قصيرة مستمعينة ومتكررة بدلا من عطلة نهاية السنة أو عطلة طويلة تكون مرة واحدة في السنة. جودة الإجازة يقول لكم أهم من مدتها، يعني تبتعد عن ضغوطات العمل، تخلي لك برنامج مرن، تستمتع بالتجربة بدون زحمة. هذا الشيء راح يمنحك فوائد نفسية وجسدية أكبر من مجرد زيادة عدم الأيام. فالتخطيط هنا يصنع الفارق في أنك تختار الوقت المناسب، الوجهة الملائمة، وتبدأ التخطيط بدري. هذا الشيء يعزز الاستمتاع بالرحلة ويحسن المزاج، سواء كانت الإجازة داخلية أو خارجية. فيقول لكم الإجازة القصيرة أفضل من مسألة أن الواحد يأخذ إجازة كذا طويلة ممكن مرة واحدة في السنة، يحس أن الأيام ممكن تكون طويلة والضغط يزيد عليه، ضغوطات العمل تزيد بسبب أنه بس حاطل إجازة مرة واحدة في السنة، عاد بيقوم يدور لسكليف من هنا وسكليف من هنا. فأفضل أن الواحد يقسم إجازته. أنا ما أعرف، يمكن كل واحد على حسب طبيعته. في أشخاص ما تحب أنها تأخذ إجازة قصيرة ودائما تفضل مثلا على فترة الصيف، بحكم أنه يعني أولادهم معاهم أجزين، يصنعوا لهم جدول، يسوون لهم جدول كذا معين، فتحصلهم دائما يفضلوا في الصيف ياخذوا اجازاتهم. فياخذ لك اجازه كذا حرفيا تكون طويله، مال شهر شهر او شيء، مره مع العيال مشاية راحه في البيت، يحس نفسه انه غير يعني فعلا جو وتكفيه. في اشخاص لا، يقول لك لا انا مستحيل اخذ كذا مره واحده الاجازه، احب اني مثلا اجزئها اسبوعين هنا اسبوع هناك اسبوع هناك، فهمتوا كيف، وتتوزع كذا خلال السنه. وفي اشخاص طبعا اكيد عندهم اجازات يعني تترحل اجازاتهم، فعنده بالعكس فرصه يعني بدل ياخذ اسبوع يقسمها اسبوعين اسبوعين اسبوعين مدري يعني في السنه. فكل واحد على حسب اكيد نظام الاجازات عندهم، على حسب هو ظروفه. فخلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. اذا هل تفضلوا الاجازات القصيره ام بالنسبه لكم تاخذوا اجازه طويله افضل لكم ومناسب لجدولكم؟ خلونا نسمع الاراء يعني ونشوف المشاركات.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لعملاء جيتور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: ساعتنا الأخيرة من صباحكم عماني في مشوار الخميس وفي الساعة الأخيرة. اليوم عندنا موضوع كذا جميل مختلف، جانب يمكن ما تطرقنا له قبل كذا، وأتوقع الأغلب يمكن يحب هذا الجانب، جانب الكيك وصناعة الكيك وتزيين الكيك مع تماظر بنت سيف الرواحي، مختصة في صناعة وتزيين الكيك. نصبح عليش بالخير، أهلا وسهلا فيش.
1: أهلا وسهلا حبيبتي شذا، صباح الخير، والله سعدت إنه بحضوري هنا معاكم اليوم.
0: نحن أسعد،
1: وإن شاء الله تكون حلقة سعيدة خفيفة
0: بإذن الله تعالى. إنزين، تماظر الناس بطبيعة الحال تشوف الكيكة النهائية وتنبهر سواء كان من الطعم أو من الشكل، لكن إيش الأشياء اللي نحن ما نعرفها من تعب وراء الكواليس؟
1: خلف الكواليس قصة طويلة،
0: نبي نسمع القصة.
1: طبعا الكيك دائما أنا من وجهة نظري إن الكستمر لما يأخذ الكيك يهم الشكل الخارجي. بالفعل يعني أي شخص يبغى يأخذ كيك يهم الشكل الداخلي، الخارجي كثير من الأساسيات أو إيش هي الخطوات أو إيش الطبقات اللي داخل الكيك. فأنا دائما أهتم إنه الزبون لما يطلب من معي الكيك أعرف إيش هو بالضبط، إيش يريد، كيف يكون الكيك من برا، إيش الألوان، إيش الرسومات أو إيش الكلام. وبالعادة يعني وايد أحب إنه أنا يعني أفهم بالضبط إيش هي المناسبة لهذا الطلب، لأنه مرات مثلاً تجيش واحد مثلاً تطلب كيك بس مناسبتها شيء والفكرة التزيين شيء ثاني، فأنا دائماً أحب إنه أنسق ما بين هالشيئين. بس من خلف الكواليس صراحة وايد يعني شيء متعب بالنسبة إلي، خاصة التحديات اللي معانا الصيف، إنه الكريمة، تعب الكريمة وفتات الكيك وايد، يعني وايد أشياء
0: تفاصيل.
1: أيوة
0: إنزين، من ساعة استلام الطلب يعني كيف تبدي أنتي بالعادة؟ يعني نفترض أن عش مثلاً كم طلبي أحيان في اليوم؟
1: أيوة.
0: أحيان المناسبات مثلاً كبيرة فأنتي تكوني شوية قلقة متوترة،
1: خاصة الفترات المناسبات مثلاً العيد، هاي الفترات يعني تكون واجد فيها ضغط بالنسبة إلي، إنه مثلاً عادي مثلاً فوق 12-15 طلبية، وتعرفي إنه كل كاستمر يعني طلبيته غير عن الثاني، فأنا لازم بعد أوازن، أفكر، أستوعب إنه ترى هذه أحمر، هذه أصفر، هذه أخضر، فشوي الموضوع صعب، بس أحاول وايد إني أنا أسوي كنترول، معي دفتر نوت أسجل فيه كل شيء، كل بوينت، إنه هالكاستمر إيش يريد، كيف يريد، إيش الشكل النهائي حاله. ف يعني أحاول إني وايد إني أنا أسيطر على هذا الموضوع
0: عشان تكوني بعد مرتاحة، كل ما كان التنظيم يمكن
1: بالضبط.
0: أفضل.
1: وشي بعد واجد مهم، التوقيت، لازم أسأل كل شخص أنت الساعة كم بالضبط تجي تأخذ الكيك، لأنه حقيقي يعني إذا مثلا الساعة 5 العصر أنا لازم أكون الساعة 4 خلاص ردي، إنه هو يجي تقريبا من 4 إلى 5 خلاص يكون هذا الطلب جاهز. فعشان إنه بعد ما يحصلهم مضايقات في الوقت، إنه والله أنا متفقة معها مثلا الخميس بس ما خبرتني الساعة كم، مثلا جات الصباح أنا بتفاجأ يعني طبيعي. صح. فأحاول أني أجهزه قبل الوقت بساعة أو ساعتين. وشي ثاني، ما أحب أجهز الكيك مثلا قبل يوم أو يومين، تعرفي دائما الناس تحب الكيك الفريش بعد إنه كل شيء،
0: وممكن يبين احيانا صح في الجودة، جودة الكيك. زين، هل سبق اضطريتي مثلا تبدي كيكة من أول وجديد بسبب غلطة صغيرة لأنتي ما ارتحتي للشكل النهائي؟
1: واقف مع الأسف الشديد واجد، وخاصة تعرفي إيش الكريمة، لأنه في فصل الصيف خبرتش واجد تعبني، أضطر مثلا مرات مثلا أخر حتى الوقت مال الزبون، مثلا هي قاعدة الساعة 5 يعني ما قدرت أسيطر، فأقولها عادي تعطيني ساعتين شوي زيادة، بس بالعادة يعني صراحة زبايني عسل يعني.
0: يلا الحمد لله على حظك.
1: أيوة يعني الحمد لله، بس في واجد يعني حتى اضطرت مرات أني أنا أكنسل حتى طلبيات في اليوم الثاني، تعرفي مرة تسكت الكهرباء اضطريت أكنسل كل الطلبيات هذاك اليوم لليوم الثاني، فعادي يعني فهاي أشياء تصير.
0: يعني أعطيني كذا شيء بسبب أنتي بديتي من أول وجديد، يعني إيش الموقف اللي صار؟ يعني كنتي خلاص على وشك إنش تخلصي ترسمي، كيف كان الوضع؟ لأن نحن ما نعرف يعني خلينا نقول الخطوات بالضبط.
1: أيوة، في موقف صار موقف شوي يضحك، إن الكيك كان جاهز خلاص كل شيء، وولد خالتي كل الكيك، فاضطريت إني أنا أعيد الكيك كامل من أول وجديد. هذا الموقف صراحة كان وايد ضايقني،
0: فراحت الكيكة فأنت خسرتي يعني هنا.
1: هو خسرت بس يعني عادي.
0: زين إيش الخسائر اللي نحن أيضا ما نشوفها يعني وراء الكواليس من منتجات وأيضا من ناحية الوقت بعد؟
1: أيوة أنا بالنسبة إلي يعني أكبر خسارة في الكيك صراحة الكريمة وايد مكلفة. يعني مكلفة أكثر حتى من الكيك نفسه. فمرات أضطر مثلاً يعني أعيد الكريمة مرتين ثلاث، خاصة أول بداياتي خسرت واجد في الكريمة لين ما أنا أحصل القوام اللي أنا أريده وأحتاجه حق الكيك. بس إنه الحمد لله يعني هالتحدي كان يعني شيء ممتاز بالنسبة إلي، إنه اليوم قدرت أسيطر مثلاً، أفهم هل هذه ناقصنها براد، هل هذه ناقصنها ماء، هل هذه ناقصنها مثلاً مكون. يعني الحمد لله صرت يعني اليوم أقدر أقول إن أنا أقدر أسيطر على الكيك.
0: تضايقي إذا جاش انتقاد مثلاً خلاص أنت سويت الكيكة واجتهدتي فيها وأنت عارفة كونش أنت خلاص مختصة في هذا الموضوع، أنت عارفة إن كل شيء تمام، بس على الرغم من ذلك مثلاً يجيش انتقادات مثلاً معينة؟
1: شوفي من ناحية الانتقادات صراحة موارد،
0: الحمد لله
1: موارد.
0: لا أنت شكلها فعلا زباين مش على قولتش إنهم يعني.
1: أنا دائما أقول بعد إنه أي زبون يأخذ من عندك كيك خلاص هذا يكون حالي.
0: يرجع لش
1: يرجع مرة ومرتين حرفيا في كل مناسبة. يعني مثلا إذا طلبت لي كيكة عيد ميلاد، عيد ميلاد السنة الجاية من عندي، خلاص أي زبون عندي أقول إنه هذا خلاص حالي أنا يعني.
0: زبون دائم. زبون عندهم دائم. ولا هذا الشيء يفرحش، خلنا نقول من أكثر الأشياء اللي تسعدك.
1: تعرفي يعني هو مفرح لأي درجة إنه أنت جالسة تعيشي لحظات سعيدة، لحظات مبهجة مع هذا الشخص، فأنت جالسة تقدمي شيء مبهج، يعني لحظات ذكريات سعيدة. دائما الكيك أصلا يقدم في المناسبات الحلوة، فأنت لما مثلا تجيش زبونة مثلا خلينا أقول لك مثلا كيك كشف الجنين،
0: أوكي.
1: مثلا جيت تقولي تماظر والله أنا أريد كيك وكذا، والجنس مثلا ولد، بس ترى أنت أول وحدة تعرفي. أتونس. أنزل بعد فترة بجي تقولي تماظر أريد كيكة تكتبي لها 1 month، فأنا أفهم إنه هذه إنه نفسها اللي خضت الكيك في البداية فخضت الكيك مرة ثانية، إنه ولدها صار ترى 1 month. وأنت تحسي إنه أوه إني أنا جالسة أعيش لحظات حلوة مع هذا.
0: تشاركيها لحظات.
1: بالضبط. وبعد تعرفي الشيء الثاني الحلو إن الدعوات اللي مثلا يقول والله أسعدتينا، الله يسعدك، شكرا، سويتينا فرحاكي، يعني كل حد والناس وايد أحب هالشيء.
0: إنزين شوفي هذا جانب. في جانب آخر أنا صراحة صرت أشوف طلبات غريبة في الكيك.
1: بالضبط.
0: يعني يستخدموا لي، أنت تكلمت عن الجانب السعيد صح؟
1: أيوة.
0: هل جيش يعني طلبات غريبة مثلا اللي لأني أنا شفت مدري كيكة الطلاق، مدري كيكة فهذا استغربت وهذا حقيقي يعني؟
1: شوفي عندي طلبات كذا يعني شوية ما في عندي ما صادفت صراحة، بس إنه في مرات بنات مثلا يواجهوا ضغوطات اختبارات كذا، فتقول إنه مثلا احتفالا بالانتصارات اللي ما حد شافها والضغوطات، فأحسها مسكينة تريد تونس نفسها.
0: أوكي يعني الحمد.
1: بس في مرة جاني طلب شوية غريب، ما إنه غريب بس كان يعني مشاعره ما وايد حلوة، يعني شوية حزينة. فكان الطلب إنه البنت رسلت لي تبي كيك حل صديقتها، قالت لي إنه هي يعني كشفوا معاها مرض السرطان، فتقول لي اني انا اريد كيكه عشان اونسها يعني وارويها انه هذا ترى يعني مو شيء سيء سيء، مع انه ترى هو سيء يعني
0: مشاعر مختلطه.
1: بالضبط. فكانت الكيكه انه تعرفي سويت لها كيك فوق مرايا، وكانت فوق المرايا كتبت وجهك يشع نورا اترينا ذلك، فهي ربطت مرض سرطان بالنور، بس انه في كيك في وناسه يعني شيء وايد حلو.
0: يعني انت تماظر تعيشي معاهم تفاصيلهم، فتشوفي ان الواحد حل أي مناسبة جاي يعني يريد الكيك، سواء كانت مشاعرها فعلا فرحة كاملة ولا مشاعرها تكون فيها يعني خلط. هذا انت فرحتي لانها هي جايه بتفرح حد، بس الحد اللي بتفرحه هو جالس مثلا يعاني ومحتاج فعلا حد انه يساعده. وانت
1: تعرفي خاصه في الكيك ما ادري هل كل حد كذا ولا لا، بس انا يعني اي حد يطلب من عندي لازم قصة حياته، أنا أريد هالكيك عشان أنا عندي كذا، والدي بيتخرج، بنتي حفظت القرآن، أحس أوه يعني خبروني سولفوا معي.
0: أنت تحبي؟
1: إيه أحب. أيوة
0: لأن في ناس يقولش والله أنا لا بزنس فما فاضي أجلس أسمع قصص. فهمتي؟
1: أيوة.
0: وأنا أبحث يعني في الموضوع لأن نفس ما خبرت الجانب الكيك شوية ما حد يمكن تعمق فيه والطرق، فكنت أبحث. فلما لاحظت من صاحبات البزنس إن لا والله أنا عندي مثلا كاستمر ما بجلس أسمع كل قصة.
1: والله يقولوا لي وايد قصص، وايد سوالف. بس عاد أنا وايد متونسة في هالشيء، فأحس حتى أساساً لما يعني بيني وبينش لما يعني حد مثلاً ما يقول لي إنه وش مناسبة هالقصة شوية أحزن، إنه إنزين خبروني عشان أنا أتونس لما أسوي لكم هالكيك.
0: وتحسي تختلف طاقتش لما تسوي الكيكة وأنت عارفة القصة وعارفة التفاصيل.
1: تعرفي خاصة إنه مثلاً لو كنت أعرف إنه مثلاً هاي حفلة خطوبتها اليوم هاي الكيكة، أنا أعرف إنه هذا ترى يومها مميز، فأنا أتوتر شوية بس أقول لازم أطلعها بأحسن شيء لأن هذا بيكون ذكرى حالها المدى الطويل، إن عندها كيكة قصة كيك يعني فهمتي، لا فيكون فيها وايد مشاعر، فأنا دائما حتى إن أعيش مشاعر الكيكة اللي أسويها إذا كنت أعرف الستوري مالها، عكس لما تجي وحنا مثلا تخش أريد كيكة كذا كذا كذا خلاص أنا
0: تحسي جمود يعني تسوي بس شيء أنت ما عارفة إيش مثلا وراه من تفاصيل. إنزين يعني إيش الشيء اللي كنت أنت تحسيه سهل قبل ما تبدي مشوار صناعة الكيك، وبعدين لما بديت اكتشفت انه صعب؟
1: الكتابة على الكيك والرسم وايد صعب لأنه تعرفي في البدايات كنت واجد أصعب استخراج الألوان. تعرفي في بداياتي أنا يعني ما أنتي خضيت كورس أو شيء، كله يوتيوب إنستغرام كذا، فكنت أستعمل ملونات الطعام اللي يبيعوه في السوبر ماركت الأربع ألوان اللي تمكسيهم تستخرجي ألوان، فبعدين استكشفت إنه في ألوان بعدين بعد فترة، وأنا يعني ما شاء الله يعني مسوي عمري الشطورة اللي أحمر مع أزرق يعطيني كذا.
0: لا بالعكس أنت شطورة.
1: لا
0: بس إنه شوفي إني أدمج ألوان عشان أطلع لأنك بديتي من تحت الصفر،
1: طلع في طريق وايد سهل. فأنا اللي شارك معي الورشة أقول أنتوا وايد محظوظين، أنا أخبركم حتى من وين تشتريوا الألوان، إيش الفرق ما بين الألوان، كيف ترسموا، كيف تمسكوا القمع، من وين تقصوا القمع، فالأشياء الصغيرة يعني حرفياً أنا تعلمتها من الصفر، فكان أصعب شيء عندي إنه كيف أمكس الألوان، كيف أرسم، كيف أخلي طبقة الكيك السطح ما يمتص اللون الرسمة، يعني كل هالتكنيكات يعني حرفيا تعبت فيها. حتى تعرفي لما أشوف الطلبيات الأولى بداياتي أقول هذول كيف طلبوا من عندي يعني لما أشوف شيء كي وأقارن باليوم أقول إنه هذول كيف اقتنعوا يعني انهم
0: يعني شوفي كيف عندي. يعني شيء انت اتوقع اليوم يعني يدعو للفخر بينك وبين نفسك اني انا ترى ما حد علمني، يعني الحين صار الوضع يمكن اسهل انه في ورش، يعني مثلا تقدمي ورشات
1: بالضبط.
0: فصار فتشوفي انه ممكن يكون الموضوع اسهلهم من لما كنتي انت باديه
1: بالضبط،
0: كان كل شيء من الصفر حرفيا.
1: تعرفي حتى في بداياتي انا اساسا يعني ما كنت مفكره ابيع كيك، الموضوع كله ان اختي كان عيد ميلادها فهي قالت أنا بسوي كيك بروحي، قلت لها يلا أوكي أنا بساعدك لأني أنا أرسم وكي، وجلسنا نجرب نجرب نجرب لين ما ضبطت ونزلت في الإنستغرام إنه إحنا سوينا كيك. بعدين جات واحدة قالت أنا أريد أطلب، قلت لها أنا ما أبيع يعني، قالت لي لا أنت سويت كيك وأنا أريد أطلب يعني، قلت لها أوكي عادي بس ما بدفع يعني ما بدفع لأنه ما أبيع. تخيلي بعد كم أسبوع رسيتي قالت لي أريد مرة، قلت لها سلامات أنا ما أبيع كيك، قالت لي بلا عجبني وأريد. فمن هذاك اليوم عد يعني نزلت إنه أنا استقبل طلبيات، وما توقعت أبدا أبدا إنه يعني إنه يجيني طلبيات، وبالفعل يعني اليوم يعني أقولش بصراحة إنه ما يخلى يوم عندي بدون طلبيات
0: ما شاء الله. الله يبارك لك
1: الحمد
0: إن شاء الله.
1: لله يعني
0: يعني تماظر أنت، ممكن الناس اللي سمعوش الحين في في بالهم فكرة أو هم موهوبين موهوبين في شيء بس يقولوا والله أنا إذا بديت أحس ما حد بيجيني.
1: أنا أحس دائما أفكار الشيء اللي تكذب لك، فأنت إذا قلتي بيجي وبيجي
0: لأنش أنت ما متوقع وجاي وش
1: أنا ما متوقع، بس أنا لما هذيك البنت يعني قالت لي لذيذ وكيف، أنا قلت يعني يلا go ahead يعني ليش لا،
0: ليش لا؟ فالواحد يبدأ
1: بالضبط يعني السعي في النهاية.
0: إنزين أنت تقريبا كم ساعة يبالش على الكيكة الواحدة؟
1: تكلمي عن قبل ولا الحين؟
0: قبل والحين بنشوف الفرق.
1: والله قبل تصدقي طلبية واحدة في اليوم ما أخذ أكثر.
0: أوكي.
1: مستحيل مستحيل، حتى لما أشوف الانستغرام إن الناس تجيهم خمسة أقول كيف كيف يقدروا يسيطروا يعني على كل كل كل هالكيكات في يوم واحد، بس الحين يعني أقدر أقول ليش 20 دقيقة ربع ساعة في الكيكة الواحدة.
0: فكم يعني أقصى طلبات للكيك أنت ممكن تأخذي في اليوم؟
1: عادي 20
0: ما شاء الله. بس كيف التطور اللي صار؟
1: لكن في شرط انه مثلا اذا اليوم مثلا 20 بكره ما يكون عندي 20 يعني يكون عدد اقل، فعشان اقدر مثلا اخلي مثلا او يعني اليوم اللي قبله مثلا لازم أفرغ نفسي عشان أنا مثلا أجهز هالعشرين الكيك، لازم يكون عندي وقت، لازم يكون عندي طاقة، فهمتي؟ وبعد لازم عشان أطبخ هذول العدد من الكيكات. فعادي يعني، بس إنه أهم شيء لازم أرتب جدولي، أعرف هاليوم اليوم اللي قبله كيف الوضع عندي، أموره تمام، يلا أوكي خلا بأخذ هالطلبيات. إذا لا أقولهم والله أم سوري يعني، إذا إلا إذا في يوم غير إنه يكون اليوم اللي قبله شوي متفرغة.
0: فأنت تكوني مرتبة يعني الجدول، حرية نفسك. إنزين ليش بعض الكيكات أسعارهم تكون كذا مبالغ فيها؟ ونحن نتكلم عن يعني خلي شوي الكيكات الصغار أو الكيك الصغير، يعني كيك المناسبات
1: بالضبط.
0: ما تحس إنه أسعارهم شوية غالية ولا طبيعي؟ لأن في أشياء الكستمر ما يعرف.
1: أنا أحس هالشيء وايد طبيعي، خاصة يختلف من شخص لشخص اللي يسوي هالكيك. يعني مثلا أنا أقولش إنه أوكي أنا صح بديت من الصفر بروحي يوتيوب كي، بس في ناس لا ترى دفعوا واجد عشان ورشات، في ناس معاهم شهادات دبلوم كذا في الكيك، فصراحة يعني يستحق إنهم هم مثلا يرفع أسعارهم. الشيء الثاني أنا خبرت إن الكريمة وايد مكلفة، يمكن أنا مثلا أستعمل كريمة أنها ما واجد واجد مكلفة، بس ترى في ناس تستعمل ملايين ترى الأنواع الكريمة، فمثلا هذه تستعمل نوع، هذه تستعمل نوع، هذه تستعمل وايد مكلف. فصراحة أنا أشوفها من حق،
0: خصوصا اللي فيها أشكال
1: واللي هذا اللي فيهم أشكال يستعملوا عجينة السكر. عجينة السكر وايد غالية ترى، خاصة إذا مثلا هي تستعمل جودة واجد حلوة، إذا تزين يعني عادي مثلا يأخذ منها 3 أيام هي تجهز كيكة واحدة كبيرة، حرفيا يعني ما أبالغ. فمن حقهم صراحة، يعني أنا أشوف إنه مثلا واحد يدفع على كيك بهالحجم كيلو كيلوين 3 كيلو، يعني ادفع يعني، انت بتاخذ شيء حلو في النهايه.
0: وفي النهايه انت طالب اشكال مثلا تكون معينه. انزين يعني خليني اقول انه وين الخساره لصانع الكيك؟ يعني مثلا من ناحيه الكاستمر، هل في صادفتي فعلا يعني زبائن ييوش طالبين بعدين خلاص يكنسلوا الطلب وانت خلاص جاهز عندك وما حد يشتري؟ نروح لهذا الجانب.
1: في مرة صارت، ما مرة يعني صارت وايد، بس إنه مرات يكون معاهم عذر، فأنا يعني أحاول إنه أتقبل أعذارهم. مثلاً أقولهم إنه والله إذا كانت خاصة كيكة كبيرة أقولهم ما أقدر إنه أكنسلها، لأنه يعني شوية الكيك كبير وكذا وايد يكلفني. بس إذا كيكات صغيرة ما أحاتي من هالشيء، لأنه خبرت شيء يعني بشكل يومي أساساً معي طيبيات. فهدي يعني الحمد لله. بس إنه في نقطة ثانية شوية تضايقني، اللي هو التوصيل. تعرف انت توصلك كيك مندوب شارع مطبات بريك whatever يعني. فمرات ما مرات واجد صادفت انه مثلا الكيكة تضيع في الشارع. فأنا يعني اضطر انه مثلا ارجع حق البنت سعرها شيكي، لانه ما حلوة بعد يعني هي طالبة ودافعة وواثقة وكي بعدين بتحصل يعني شيء ضايع وخربان. فمرات أرجع مرات لا، يعني بين وبينش يعني يعتمد على حسب الضياع هل هو صح يستحق. تعرفي في مرة من المرات طرشت حال بنت 3 كيكات وثلاث كيكات ضاعوا بنفس اليوم. آخر شيء عصبت قلت لها أم سوري يعني ما أقدر أوصل لش خلاص، يعني ما كان بإيدي شيء، إنه 3 كيكات ترى ما شوية يعني أنا أخسرهم بنفس اليوم عشان شكي. وهي تقول لي أنا معتمدة علي شكي، قلت لها والله أم سوري يعني روحي المخبز خلاص وخذي كيكة.
0: لأنه مش كيكة كيكتين، هي 3 كيكات. أحيانا يمكن هذه التحديات اللي تصير اللي هي ناحية إنه مثلا خلاص الكيكة مجهزتينها،
1: أيوة عشان
0: تجي الزبونة تقولش أنا ما أستلم، كيف أنت هنا يعني تحفظي حقش؟ يعني إيش اللي تعلمتي؟
1: أيوة شوفي يعني مثلا لما أنقصتش إنه لما أنا مجهزة بس الزبون تقول أنا خلاص ما أريده،
0: إيش اللي تعلمتي؟ يعني عربون مثلا اللي قبل
1: ولا ما هالحركات؟ بس إنه ما واجهت بينهم يعني شلونتي، بس خبرتش اللي معاها عذر مثلا عذر عذر عذر، بقولها أوكي وعادي يعني هي مثلاً تلو معي طلبي
0: عادي يمشي الموضوع. لأن أنت نفس ما ذكرتي إن أغلب ليش إن الكيكات
1: وبعد تعرفي إيش يعني، حتى لو أنا مجهزة الكيك ترى أقدر يعني أشل الطبقة الأولى أعيدها من أول وجديد. هاتي
0: أيوة هو هذا اللي أبى أفهمه، كيف تتصرفوا يعني في هذه الحالة عشان ما تخسروا؟
1: بالضبط هل أشياء عادي يعني نقدر نتحكم فيها، إنه بس بنشل طبقة التزيين اللي فوق وبنعيدها من أول وجديد، ما إنها مثلا إني أنا أشل طبقة الكريمة كامل من أول وجديد وأعيد لا.
0: وما يتغير طعمها
1: أبدا. تعرفي في مرة مرات واحدة بنت طلبت عندي من معي، رستي بعد 4 أيام من استلام الطلب قالت لي تماظر أنا ما رسلت أشكرش لأني ما كلينا الكيك بس كلينا اليوم بعد 4 أيام قالت ما تغير الطعام، حتى ما صار في طعم ثلاجة طعم بر. فأنا استغربت قلت لها حقيقي؟ قالت لي أيوة، بس أنا بالعادة على الكيك أخاف عليه أخليه حتى 3 أيام في الثلاجة عندي يعني. فلما هي قالت لي قلت يعني حلو والله، يعتمد تعرفي، لكن يعتمد على إيش؟ على الطبخ. طبخة الكيك يعني.
0: كيف أنتي طبختيها؟ إذن هل يصير وتصادف إن زبائن يغيروا طلباتهم في آخر دقائق؟
1: هم إذا غيروا طلبياتهم في آخر الدقائق ما يغيروا كامل، مثلا بيغيروا تاريخ أو مثلا لون اسم شيء كذا يعني، فهالشيء يعني عادي.
0: ترندات الكيك اللي أكثر شيء عندش يعني كذا مشتهرة؟
1: في فترة طلعت ما عرف تعرفيها ولا لا، هذيك الكيكة اللي كبر الجحش صار حمار، هاي ترى هذه ضربة تخيل لدرجة صار يرسلوا لي ناس بالسعودية بالأردن، إحنا نريد
0: اوكي
1: بس ما ادري هالكيك
0: اللي يعني في اشياء تكون غريبه وانت بالنسبه لك ليش انت يعني
1: بالضبط، مع اني ما وايد كنت احبها بس حرفيا يعني اكثر كيكه مبيعه صارت معي هذه يعني ما ادري ليش الناس صارت تحبها واجد. بس بعد الكيك الثاني النوع الفكتوري اللي يكون تزيينها شويه تعرفي صح
0: اللي كذا من الحواف،
1: أيوة. هذا بعد واجد واجد يعني الناس تحبها.
0: انزين ايش اسوأ كابوس يعيشه صانع الكيك؟
1: الوقت. حرفيا الوقت، لأن مرات مثلا عندي دوام أضطر أني أنهض من 5 الفجر أسوي الكيكات بعدين ألحق بسرعة بسرعة، يلا عندي دوام لازم ألحق على كل شيء، فأعتبر أني شوية أتصادف مع
0: إذن هل في كيكة مثلا الحين ممكن الناس كذا تأخذها وتتوقع أنه بعد كم سنة يعني إنه بيضحكوا على الأشكال اللي فيها، ونحن والله كيف كنا نطلب هذا النوع من الكيك أو كيف كنا نسوي كذا؟
1: ما أدري والله، يمكن بس أنا شبه بالعادة خاصة إذا كانت مناسبة وايد كبيرة وايد مهمة أنصحهم أقولهم لا تطلبوا هذا، فكروا بعد 5 سنوات
0: كيف ممكن أنت تشوف أصلا أنا ليش طلبت هذه الكيكة. إنزين أنت تتعاملي مع أعياد ميلاد، تتعاملي مع زواجات مواليد تخرج يعني، ونفس ما ذكرنا نحن في بداية اللقاء أنش تعيشي مع الناس تفاصيل حياتهم، فرحتي للمشاعر المختلطة ورحتي للمشاعر أيضا السعيدة. هل مر عليك طلب وفعلا أثر فيش ولغاية اليوم أنت تذكري؟
1: خبرتش هذاك
0: بس هذاك الموقف.
1: أيوة في مواقف ثانية بس إنه ما كثر هذاك الموقف يعني.
0: حتى لو سعيد ترى أثر فيه. أيوة
1: شيء بعد كان موقف يعني كان شوية حلو، إنه في واحدة طلبت من عندي إن زوجها راجع من السفر، فكانت تقول لي كتبي لي على الكيكة رجعت لقلبين يحبوك بس صاروا 3.
0: أوكي.
1: حسيت كيوت إنه.
0: فأنت مع التفاصيل ومع القصص دائما، فها أي حد يطلب منها يخبرها القصة لها بتضبطكم.
1: وبعد طلبيات اللي تقول لي مبارك لك 30 نور، إنه طلبت كيك النهاية حفظ ترى القرآن كامل، هذا واجد حلو يعني، إنه شيء وايد حلو.
0: أوكي وتجيش طلبات فعلا لناس حفظوا القرآن؟
1: بالضبط يعني سبحان الله، إنه وايد حلو إنه مبارك 30 نورا شيء كي تحسي واو. الحمد لله.
0: أنزين يعني هل سبق صنعتي كيكة اللي شخصيا أنت تعرفيها تحبيها حد قريب منك تعرفي قصتها هي وراء طلبية مثلا لغاية ما وصلت لهذا الوضع اللي هي مثلا في أنت شخصيا تعرفيها من أهلش صديقاتش؟
1: ما في شيء في بالي صراحة،
0: ما صنعتي يعني أكثر شيء تروحي للزباين اللي مثلا ممكن يكونوا برا. أزين إيش الناس اللي ما تعرفه عن عالم الكيك؟
1: اللي ما تعرفه عن عالم الكيك إنه صعب بس ما صعب.
0: صعب بس ما صعب كيف؟
1: كيف هي البدايات صعبة يعني، خاصة في الورش اللي أقدمهم، إنه مثلا أول ما تجي البنت تقولي كيف أسوي كيف أغطي هالكيك يعني كيف أرسم كيف ألون، بس أول ما نبدي نشرح ستيب باي ستيب كي في النهاية الزبونة يعني المشتركة تجي تقول لي حسيت بضغط بس أنا مرتاحة داخليا. بالفعل يعني حرفيا تعرفي دائما أقول إنه سبحان الله، إنه يقول له أجعل من الماء كل شيء حي، الكريمة أساس المكون الأساسي مالها الماء، فأنت جالسة تتعاملي مع شيء سائل شيء لطيف كي، فلما ترسمي تلوني يعني تزيني فتي طبيعي تحسي براحة نفسية من داخل. حرفيا أي مشترك معي في الورشة كلهم يقولون لي نفس الكلام، إنه هم صح يحسوا بضغط إنه كيف يعني كيف بنسيطر على هذا؟ بس يقولي لي في النهاية احنا ترى مرتاحين يعني احنا مسويين شيء وايد حلو.
0: ففي اقبال في الورش من ناحية يعني ورش الكيك، لان نفس ما خبرتش انه يمكن شوية جانب انا ما كنت اعرف انه حتى ممكن يكون في ورش فعلا تعليمية لهذا الموضوع.
1: شوفي خاصة انه انا الورشات مالي ما مختصة انه كيف نطبخ كيك، كيف نسوي كريمة كذا. أنا الورشات مالي مختصة أكثر شيء في التزيين، فهذا شوية صعب إنه بتشوف حد خوش إنه يشارك في ورشة تزيين كيك. فهمتي؟ فكانت في البداية بداية الفكرة وايد يعني أنا شوية حتى بالنسبة لي مستصة بتنها إنه كيف بسوي كيف بقدم كذا. بس بعد ما أول ما سويت ورشة ورشتين ترى صرت يعني سبحان الله شفت إنه في وايد إقبال على هالموضوع، إنه حتى صار في ناس يجيوا مثلا يقولوا احنا صديقاتي او مثلا عيلة كامل. في مرة شاركت مع عيلة كامل 20 شخص
0: ما شاء الله،
1: كان حلو واجد، كان حلو انه كلهم يعرفوا بعض. وتعرفي ايش كانت الفكرة الورشة هذيك؟ انه كل واحدة تسوي مشاعرها في الكيك او ترسم قصتها في الكيك. فنهاية الورشة حلو انه كل واحدة قصت تقول انه هي ليش سوت هالكيك، ايش المشاعر اللي حست فيها. فكان شيء واجد يعني ممتع في الموضوع.
0: انزين تماظر، نحن نوصل للختام، فايش القاعدة في يعني لو في عندش قاعدة يعني في عالم الكيك دايما تتمني ان كل زبون يعرفها قبل ما يطلب؟
1: كل زبون يعرفها قبل ما يطلع
0: إنه كونش تتعاملي مع زباين أكثر، يعني تحس إنه بعده الزباين ما عارفين هذه النقطة.
1: أحس شوية الأسعار إنه مثلا يجي يقارنوش بالمخابز واجد، إنه ليش هاي أرخاص وأنت يعني كيك صغير بس شوية يعني سعر مبالغ. هالشي شوية ضايقني إنه أنتم ما جالسين تشوفوا إيش إحنا مرينا، إيش سوينا، إحنا كم جلسنا على هالكيكة يعني 20 دقيقة، أنت جالسة تسوي قسم مركزة تفاصيل وايد ديتيلز يعني. شيء ثاني بعد يعني أتمنى إنهم شوي يكونوا متعاونين معي في الوقت، لأن خبطتش هالشي وايد أشوفه تحدي بالنسبة إلي إن أنا أجهز كيكة مثلاً في 30 دقيقة أو 20 دقيقة.
0: يقارنوش بس بمخابز ولا ممكن يقولوا ليش مثلاً عيل نحن شفنا في الحساب الفلاني كذا وشفنا في الحساب الفلاني كذا؟
1: لا، أنا أحس كل الناس عقلهم إنه بزنس الكيك المنزلية أغلى من المخابز، فهو أحس شوية صح، بس من حقهم يعني حقيقي من حقهم. لا خالص تعرفي يعني يسوي كميات كبيرة ما يبالو كيف، فهمتي؟ غير الكيك إنه أنت أصلاً جاي تطلبي شيء مفصل، أنت تبي هاللون، تبي هالشكل، تبي هالرسمة، تبي هالكتاب بالضبط. فأنت روحي حق مخبز خبريهم ليش تبي كيكي. بعد شوفي يعني كيف الأسعار، لا تشوفي بالأشياء المتوفرة مثلاً هذه والله 3 ريال شكلها كذا، إذا قيل أضيف لي كذا شوفي كم بيعطي شيء يعني، لا تجي تقارنوا كذا.
0: إذن نحن نوصل للختام. تماظر في شيء تحب تضيفيه قبل ختام اللقاء؟
1: أنا أحس إنه أي شخص يعني موهوب عنده شغف في الحياة شيء، أحس إنه لازم يبحث عنه، خاصة البنات أحس لازم أنتوا تفتحوا بزنس، تدخلوا شيء حالكم، تضيفوا شيء حياة في حياتكم، هالشيء وايد ممتع. وبعد إنه تفرغوا في طاقتكم من الحياة وضغوطاتها وحسوالفها.
0: موفقة بإذن الله تعالى، يعطيش العافية. إذن ضيفتنا تماظر بنت سيف الرواحي مختصة في صناعة وتزيين الكيك، كل الشكر لش وعلى تواجدش معنا. ونحن أيضا مستمعين الأحبة نختم معكم مشوار صباحكم عماني، ولقائنا راح يجدد الأسبوع القادم بإذن الله في تفاصيل وعلوم وأخبار جديدة. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: الطموح، المستقبل والأحلام، كلها تحتاج مكان فيه كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الله عليكم. الله عليكم.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خسرنا. يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم
0: قبل الغد.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: الدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض وتبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: بنك الدم المركزي ببوشهر، من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد، من الأحد إلى الجمعة من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجسام جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح باكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخلين وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي من قالش 38؟ قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين تعرفكم 8 أو 9 وانا اضحك يعني ما حد جاء. قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا اولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني.

تجدد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كريم يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام هذه اخبار وعلوم الساعه 11. السلطنه وتركيا تستعرضان العلاقات الثنائيه المتناميه وسبل تعزيزها وتطويرها الى جانب بحث تطورات الاوضاع الراهنه في المنطقه. من الأخبار أيضا الأكاديمية السلطانية للإدارة تعلن عن فتح باب التقديم في مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة التي تهدف إلى توفير تجربة إعداد متكاملة تشمل الجوانب الشخصية والقيادية والثقافية التي يحتاج إليها الطالب خلال مسيرته الدراسية خارج سلطنة عمان، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 27 من أغسطس. مركز القبول الموحد بوزارة التعليم ما يعلن عن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، إذ حصل أكثر من 33 ألف طالب وطالبة على عروض دراسية بما يمثل 70.4% من إجمالي المتقدمين الناجحين البالغ عددهم أكثر من 46 ألف طالبا وطالبة. إلى آخر الأخبار، المركز الإحصائي الخليجي شباب دول مجلس التعاون حققوا مستويات متقدمة في عدد من مهارات التقنية والاتصالات متجاوزين نظائرهم على المستوى العالمي، وهو ما يعكس أثر الاستثمارات الموجهة إلى التعليم وبناء القدرات البشرية.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
2: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا ولد، حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطير تسمعوها على

في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناظر

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: ارتفاع عدد القتلى في أحدث غارة إسرائيلية على مقر الشرطة في غزة إلى 9 قتلى، بينهم عدد من الضباط على رأسهم مدير شرطة غزة الذي عين قبل أسبوع فقط بعد مقتل المدير السابق في قصف مركبته غربي المدينة. المصادر تؤكد تحول عدد من الجثث إلى أشلاء، ومنهم مديرة الشرطة النسائية التي قتلت في الغارة، أصيب في الغارة نحو 20. كان قصف إسرائيلي لميناء غزة أدى إلى مقتل 7 وإصابة 14، وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف مقهى على الشاطئ به قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس.
4: منذ إعلان الهدنة لليوم في أكثر من يعني آلاف الشهداء.
5: كاسة القهوة اللي كنا نشربها تحولت إلى كاسة دم، إزازة الماء تحولت إلى إزازة دم.
3: رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي دعا إيران إلى مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يزور بغداد والتقى فيها قادة العراق.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الإيراني يطلق تحذيرا لدول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي غداة إعلان الإمارات وقف جميع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بعد اتهامها بإطلاق صاروخين استهدف الملاحة البحرية، الأمر الذي نفته إيران. رئيس المجلس القروي في قرية قصرى جنوبية نابلس بالضفة الغربية يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيمد عملياته العسكرية في قصرى حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا قيام القوات الإسرائيلية بتدمير 5 منازل على الأقل في القرية التي يحاصرها مستوطنون لأكثر من 10 أيام الآن.
6: وأشار رئيس المجلس القروي إلى أن الوضع الإنساني بات سيء للغاية في قرية قصرى.
3: كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

قرارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على

لا حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لا حدود.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، نمسي عليكم بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من هنا هلا، وموضوع جديد راح نتكلم عنه مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا وحصول الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان على الاعتماد المؤسسي. وأكيد لتفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا دكتورة فاطمة بنت محمد المذخوري نائب رئيس الجامعة المساعد لشؤون الأكاديمية بالجامعة الألمانية. أهلا وسهلا فيش، المساء عليش بالخير.
1: مساء الخير أخت شدة،
0: يا هلا ومرحبا. إذا بداية نتكلم عن معنى يعني هذا الشيء للكلية اللي هو حصول الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان على الاعتماد المؤسسي، إيش يعني لكم هذا الشيء؟
1: طبعا حصول الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان على الاعتماد المؤسسي للمرة الثانية على التوالي، لأن نحن دخلنا إعادة اعتماد مؤسسي، والحمد لله بتوفيقه تم استكمال كل المتطلبات والتوافق مع الغالبية العظمى من المعايير التقييم. ماذا يعني إعادة الاعتماد المؤسسي؟ بالمختصر للمستمع العام أنه ثقة المؤسسات، ثقة المجتمع، ثقة أولياء الأمور والطلبة في معايير الجودة المعتمدة من قبل الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان، وهذا فخر كبير جدا للطلبة وللهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان.
0: فإيش أهمية هذا الإنجاز بالنسبة للجامعة خصوصا من الناحية الأكاديمية؟
1: طبعا تقييم الجامعة للمرة الثانية وخوض هذه التجربة المرة الثانية

0: ساعدنا كثير في إعادة تقييم المجالس الأكاديمية، إعادة تقييم اللوائح التنظيمية العامة للجامعة، سواء من ناحية الحوكمة، من ناحية الكوادر الأكاديمية وإنتاجها البحثي، العملية التعليمية، التغذية الراجعة من الطلبة. كل هذه الأشياء تم إعادة نظر فيها خلال هذا المشوار لاستمرار فوق السنتين. فماذا يعني بالضبط بالنسبة للجامعة؟ أنه إحنا عن المسار الصحيح، أن ثقة الشركات سواء والقطاع الحكومي والخاص في مخرجات الجامعة الألمانية مستمر، أنه إحنا على قد المسؤولية التعليمية المنوطة بنا، أنه العملية الأكاديمية هي عملية تعتمد على أعلى معايير الجودة، سواء اللي هي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة في السلطنة وحتى دوليا، لأن نفس الشيء برامج الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان، برامج البكالوريوس هي معتمدة دوليا. فالاعتماد المؤسسي للمرة الثانية من قبل الهيئة العمانية ضمان جودة التعليم مهم جدا للجامعة الألمانية،
1: وهذا أكيد يؤثر أيضا على يعني خلينا نقول الجودة الأكاديمية والإدارة أيضا في الجامعة.
0: هو يؤثر، بس أنا بالنسبة لي أنظر له أنه هذا تحصيل حاصل، لأنه إحنا كمؤسسة تعليمية وجامعة أكاديمية بارتباط دولي مع جامعة آخر في ألمانيا وجهات أخرى خارجية، لا لم نتوقع أقل من هذا صراحة. العملية الأكاديمية في الجامعة الألمانية هي تعتمد على أعلى معايير الجودة، طبعا نتبع كل ما هو كل معايير اللي هي محددة من قبل الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، هذا شيء من المسلمات. لكن في نفس الوقت عندنا أهداف استراتيجية بعيدة المدى، فإحنا نفس الشيء ننظر إلى معايير التقييم العالمية. فكما قلت، إعادة
1: الحصول
0: على الاعتماد المؤسسي للمرة الثانية هو تحصيل حاصل نتيجة الجهد الكوادر الأكاديمية، المنظومة الأكاديمية اللي هي مستقرة ثابتة، طبعا في في في في تطوير مستمر، وهذا المطلوب من جميع المؤسسات. وهذا التطوير يعتمد على تغذية الراجعة اللي نحصل عليها من الكوادر الأكاديمية، من الجهات المعنية التي تشرف على الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان وعلى رأس وزارة التعليم، طبعا تغذية الراجعة اللي نحصل عليها باستمرار من القطاع الصناعي، سواء شركات، موظفين، التي توظف خريجين الجامعة الألمانية، نحصل عليها من خريجينا، نحصل عليها باستمرار من الطلبة نفسهم. فكل هذه الأشياء تساعد في عملية التطوير وعملية مسايرة المعايير المحلية والعالمية فيما يخص عملية ضمان الجودة بشكل عام.
1: أكيد كل نجاح يعني وراء قصة، وراء كذا كواليس إن كيف الواحد وصل لهذا النجاح. فكيف كانت رحلة الجامعة للوصول إلى الاعتماد المؤسسي للمرة الثانية على التوالي؟
0: طبعا كما قلت في البداية، المنظومة المؤسسية موجودة ثابتة، تخضع للمعاينة للتقييم داخليا، تخضع للتغذية الراجعة باستمرار من قبل المجالس الأكاديمية، من قبل إدارة الجامعة، من قبل الطلبة، من قبل الأكاديميين. فإحنا بشكل دوري نستقبل التغذية الراجعة من كل هذه العناصر اللي ذكرتها، اللي هم يعتبروا شركاء النجاح: الطالب، الأكاديمي، الإداري، رئاسة الجامعة، مجلس الإدارة الجامعة، مجلس الأمناء. كل هذه عناصر مهمة في العملية المؤسسية والحوكمة والإدارة العامة للجامعة الألمانية. فالتغذية الراجعة بالنسبة لنا إحنا هو المفتاح، لأنه بناء عليه يتم تطوير المنظومة اللي هي بالنسبة لنا مستقرة ثابتة، لكن دائما نطمح للأفضل، ودائما نطمح لنكون أنه على رأس قائمة المؤسسات اللي يتم اعتمادها باستمرار إن شاء الله.
1: بالنسبة لي يعني الجهود اللي خلينا نقول كذا بذلتها الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة أيضا للوصول إلى هذا الإنجاز، ممكن تخبرينا عنها؟
0: أهم نقطة في الموضوع، سواء الطاقم الإداري أو الأكاديمي أو الطلبة، هو حثهم باستمرار على الاطلاع على اللوائح التنظيمية، على اتباع اللوائح التنظيمية، على تطبيق اللوائح التنظيمية. نفس الشيء حرصنا باستمرار على الاجتماعات الدورية، استقبال التغذية الراجعة عن طريق المجالس الطلابية، عن طريق الاجتماعات العامة التي يتم عقدها بشكل منتظم مع الكوادر الأكاديمية مع الكوادر الإدارية. فكل هذه التغذية الراجعة هي المفتاح لتساعد المؤسسة التعليمية أنها تطور من منظومتها المؤسسية. والمنظومة المؤسسية تشمل بشكل عام السياسات العامة، اللوائح التنظيمية، الخطوات المفروض يتبعها سواء الإداري أو الأكاديمي أو الطالب لاحترام والتوافق مع المنظومة المؤسسية التي تمثل في السياسات العامة للمؤسسة.
1: من وجهة نظرك ومن رأيك، النقاط القوة اللي تتميز بها الجامعة؟
0: نقاط القوة من منظوري الشخصي هي أول شيء جودة إيمان أول شيء أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء رئاسة الجامعة بأهمية جودة التعليم. هذه من المسلمات، يعني لا يتم تجادل فيها. النقطة الثانية اللي أنا من وجهة نظري هي من نقاط قوة الجامعة الألمانية كعضو فعال في الجامعة الألمانية، هي جودة الكادر الإداري والأكاديمي. فمثلا لما نجي مع عملية توظيف الكادر الأكاديمي خاصة البروفيسور مثلا، يتم التداول في هذا الموضوع واختيار الكوادر الأكاديمية خاصة على مرتبة بروفيسور من قبل زملائنا في جامعة آخن وعمداء الكليات في الجامعة الألمانية ورئاسة الجامعة. فهذا مهم بالنسبة لنا، يتم اختيار الكوادر الأكاديمية المهمة. نقاط القوة الأخرى في إدارة الجامعة الألمانية هو الإيمان أن العملية التعليمية هي عملية تفاعلية وفي نفس الوقت تكاملية. ما يمكن أن المدرس الأكاديمي أو الشخص الأكاديمي أو الإطار الأكاديمي أنه يمشي في العملية التعليمية وينفذ العملية التعليمية والتدريس بدون ما يرجع إلى التغذية الراجعة اللي يستلمها من الطالب، اللي يستلمها من رئاسة الجامعة. فقدرتنا داخليا على الاستماع لبعض، أخذ بالاعتبار آراء بعض، والوصول إلى توافق في نقطة معينة بما يخدم أولا وأخيرا العملية التعليمية والطالب وجودة المخرجات الجامعة الألمانية. وهذه من الأشياء اللي احنا صراحة نسمعها باستمرار، سواء عن طريق التغذية الراجعة اللي نحصل عليها من الشركات أو بشكل عفوي من الجهات التي توظف خريجينا، أنه لا بالمختصر في فرق في خريجين الجامعة الألمانية وخريجين المؤسسة الثانية اللي احنا نلاحظهم في المقابلات، هذا اللي نسمعه بشكل عام. الفرق من وين يجي؟ اللي يجي من المناهج التعليمية، المناهج الدراسية، طرق التدريس، إعطاء الطالب فرصة أنه هو يطبق، إعطاء الفرصة للطالب أنه هو يبحث عن المعلومة، سبون فيدين أو هو أني ألقنه، يعني نحاول نقلب بقدر المستطاع، خاصة في السنة الثانية والثالثة والرابعة. سنة أولى نتفهم وفاونديشن نتفهم أن الطالب جي من منظومة تعتمد على التلقين، فنحاول نمشي معه خطوة خطوة إلى أن يتم مرحلة أنه لا أنت إنسان مستقل. التعليم الذاتي مهم جدا بالنسبة لك كطالب، فلازم تعتمد على نفسك في البحث عن المعلومة. الكادر الأكاديمي موجود لتوجيهك، فهذه من أحد المميزات اللي احنا نفتخر فيها في العملية التدريسية والتعليمية في الجامعة الألمانية.
1: فهنا نرجع لي، يعني خلينا نقول كذا، وجود منظومة واضحة لضمان جودة يعني التعليم وجودة التطوير أيضا كتجربة طالب على المستوى المخرجات الأكاديمية. فإيش أهمية هذا الموضوع اليوم، وجود هذه المنظومة؟
0: المنظومة هي البوصلة بالمختصر، لأنه هذه المنظومة تضمن أن الجميع على نفس الصفحة، الجميع جالس يتبع نفس اللوائح والسياسات، الجميع عنده نفس الهدف، عنده نفس الرسالة. فهذا مهم جدا، يعني ما مجدي أني أحط سياسات وأحط لوائح تنظيمية أكاديمية وإدارية وفي الأخير ما ألتزم فيها. طبعا تحصل مرات أنه في تجيك تساؤلات على سياسة معينة ولا على لائحة أكاديمية معينة، هنا يجي دور المجالس الأكاديمية ورئاسة الجامعة، يتم طرح النقاط عليهم، يتم تدارس مدى أهمية مراجعة لائحة أو السياسة الأكاديمية أو التنظيمية المعمول بها. وهذه من ضمن تدخل ضمن عملية التقييم الذاتي للمؤسسة، ومن ثم إعادة النظر في السياسات بما يتوافق مع الأهداف والرسالة العامة للمؤسسة، وفي الأخير يخدم ضمان جودة المناهج الدراسية وضمان جودة عملية التدريس.
1: أيضا دكتورة، دكتوره لو تكلمينا عن كيف يعني تساهم الشركات الاكاديميه والتعاون الدولي للجامعه في تعزيز جوده التعليم.
0: أوكي. أول شيء حصول مؤسسة على الاعتماد المؤسسي وإعادة الاعتماد المؤسسي اللي حصلنا عليه هو رسالة واضحة للشركات المحلية والدولية، هو رسالة واضحة لشركائنا في النجاح أنه الجامعة الألمانية هو شريك استراتيجي، هو شريك يعتمد عليه، شريك يعتمد على أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والبحثية والتدريسية، فهذا يعزز ثقة الشركات والشركاء في الجامعة الألمانية وفي منظومة الجامعة الألمانية. ومهم جدا أنه الشركات تتعامل مع مؤسسات تعليمية حاصلة على الاعتماد المؤسسي، حاصلة على اعتماد البرامجي، لأنه في الأول والأخير هذه الشراكة تهدف إلى نتاج تطبيقي، سواء في مجال البحثي، في مجال الاستشارات، في مجال التوظيف. فمجدي جدا أنهم يحطوا ثقتهم في المؤسسات التعليمية اللي هي حاصل على الاعتماد أو حصل على إعادة الاعتماد. مهم بالنسبة لنا نفس الشيء أنه الاعتماد المؤسسي هو كأنه بطاقة نرفعها للمجتمع، نرفعها للشركات المحلية والعالمية أنه إحنا جاهزين للتعاون البحثي، للتعاون البحثي سواء اللي هو نظري أو تطبيقي، جاهزين أنه نستقبل التمويل من الشركات المحلية والعالمية لمساندتنا في عملية الأبحاث التطبيقية، لأن احنا نعرف وهذا معلومة عامة جدا أن أي مؤسسة تعليمية تريد تخوض مسألة الأبحاث التطبيقية يحتاج لها تمويل عالي جدا، ومرات يكون هذا التمويل فوق قدرات مؤسسة تعليمية، لكن الاعتماد المؤسسي وإعادة الاعتماد المؤسسي هو رسالة واضحة للشركات للممولين أنه احنا جاهزين أنه نستقبل تمويل، لأن عندنا محاور بحثية واضحة جدا نمشي عليها، تم تقييمها، تم اعتمادها، تم العمل فيها بشكل مستمر، وجاهزين للبحث التطبيقي، وننتظر من الشركات سواء المحلية أو العالمية نستقبل تمويلهم بشكل ممنهج مدروس فيما يخدم الأبحاث التطبيقية اللي تخدم القطاع الخاص، تخدم الشركات، وتخدم الجامعة الألمانية، وتخدم الخريجين نفس الشيء، لأنه احنا دائما نعتمد على هذه الشراكات في تحديد مواضيع الأبحاث اللي عادة نوجه طلابنا أنهم يشتغلوا عليها. فما نريد من يركزوا على مواضيع بحثية اللي هي نظرية بحثة، بقدر ما احنا نحاول نوجههم أنه يختاروا مواضيع بحثية تطبيقية تخدم الشركات. وطبعا هذا يحتاج لتمويل والاعتماد المؤسسي وإعادة الاعتماد المؤسسي للجامعة الألمانية، ما وإلا تحصيل حاصل ورسالة واضحة للمجتمع الشركات أنه احنا جاهزين.
1: أيضا في نقطة يعني أكيد هذا الشيء يهم أولياء الأمور دكتورة بشكل مباشر، فإيش يعني اليوم الاعتماد المؤسسي أيضا لولي أمر الطالب اللي حاليا يدرس في الجامعة؟
0: رسالة واضحة جدا للمجتمع، لولي الأمر وللطالب، أنه الشهادة اللي راح تحصل عليها من الجامعة الألمانية هي شهادة ذات قيمة عالية جدا في سوق العمل، نتيجة الاعتماد المؤسسي، نتيجة إعادة الاعتماد المؤسسي، نتيجة الثقة اللي هي حصلنا عليها من الشركات، قطاع الحكومي وقطاع الخاص. فإذا أنت تبحث عن مؤسسة تعليمية راح توصلك للسوق العمل وتجهزك للسوق العمل وتكون جاهز مباشرة أنك تنخرط في سوق العمل، فما عليك أن تسجل في الجامعة الألمانية تكنولوجيا في عمان وتلتحق معنا. بس احنا ما ندعي أنه احنا اللي نجهز الطالب، هي عملية تكاملة بين المؤسسة والطالب. الطالب لازم يكون عنده المقومات أنه ينخرط في العملية التعليمية، الطالب لازم يكون عنده المقومات أنه هو يكتشف ذاته، يعرف أنه هو عليه التدريس الذاتي، احنا نوجهه، احنا نوفر له وسائل، نوفر له البنية التحتية الملائمة واللي هي على أعلى معايير الجودة، وهذه بإشارة من حسب نتيجة الاعتماد المؤسسي، بحيث أنك تنخرط في العملية التعليمية. فأي طالب يشوف نفسه أنه هو يريد يخوض هذه التجربة مع الجامعة الألمانية وعنده المقومات وعنده الجاهزية، أهلا وسهلا، لأنه ما نقدر أنه احنا نخرج السوق العمل خريج وندعي أن هذا يلا جاهز أنه يشتغل إذا هو ما عنده الرغبة وعنده الدافعية.
1: لازم عندنا
0: الدافعية والفضول أهم بكثير أنها تكون متوفرة في الطالب اللي حاب أنه يلتحق في الجامعة الألمانية.
1: هذا بالنسبة للطالب والمقومات المفروض أنه يمتلكها. كيف الجامعة أيضا تعمل على ضمان توافق مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل؟
0: أوكي. في الجامعة الألمانية عندنا مجالس أكاديمية اللي هي من هذه المجالس الأكاديمية احنا نسميها أكاديميك بوردز. المجالس الأكاديمية فيها أعضاء أكاديمية من الجامعة الألمانية وفيها نفس الشيء ممثلين من القطاع الخاص. نحرص دائما على كل كلية يكون ممثلين من القطاع الخاص. مثلا كلية تخطيط المدن والتصميم المعماري فيها ممثل من نفس القطاع. نجي مثلا كلية الهندسة عندنا ممثلين من نفس القطاع. فهذا يضمن ويجتمعوا أقل شيء مرتين في السنة. ناهيك عن التواصل المستمر إذا ظهر موضوع معين أو إذا ظهر أنه نريد مثلا نغير في منهج معين أو في مثلا حتى محتوى مقرر دراسي يتم التواصل معهم. وما شاء الله عليهم ما مقصرين هادو الأعضاء اللي هم ممثلين من قطاع الصناعة. شركات مختلفة معانا في هذه المجالس الأكاديمية يفيدونا بآرائهم، يعطونا رأيهم في مناهجنا، يعطونا رأيهم في مقرراتنا الدراسية ومحتوى المقررات، يوجهونا بما هو يتناسب وما ينتظروا في الخريج. فهذه العملية التفاعلية والتواصل المستمر هو المفتاح. يعني ما ننتظر لما يجي فترة الإعادة الاعتماد يلا نطلع ندور عليهم، لا. فإحنا باستمرار بشكل سنوي وضمن التقارير اللي إحنا نطلعها داخليا كمؤسسة بشكل سنوي نطلع تقارير تقييم ذاتي داخلي نعتمد على آرائهم وعلى توجيهاتهم.
1: بالنسبة لآراء الطلبة دكتورة، إيش أهميتها اليوم؟ يعني آرائهم ملاحظاتهم في منظومة الجودة والتحسين المستمر.
0: طبعا يتم استنباط رأي الطالب عن طريق منظومة متكاملة اللي هي مدمجة ضمن الحوكمة المؤسسية للجامعة الألمانية. نستقبل رأي الطالب عن طريق استبيانات دورية. نستقبل رأي الطالب عن طريق تغذية راجعة سواء عن طريق المجلس الاستشاري الطلابي. التفاعل المستمر عن طريق الاستبيانات. وفي نفس الوقت في عندنا منظومات أخرى نعتمد عليها في أخذ رأي الطالب. مرات يظهر موضوع جديد لأنه كما تعرف السياسات واللوائح التنظيمية ما يمكن تغطي كل المواضيع. فلما يظهر موضوع جديد هنا نلتجئ إلى المجلس الاستشاري الطلابي، أنه يا مجلس الاستشاري الطلابي نريد رأي الطلبة في هذه النقطة. فعن طريق مجلس الاستشاري الطلابي يتم استقصاء رأي الطالب. في عنده في شيء اسمه open mic، يتم دعوة جميع الطلبة إلى قاعة اجتماعات مفتحة open mic أو town hall system. يعني هذه من إبداعات المجلس الاستشاري الطلابي. فهم يحرصوا أنهم يعملوا هذا الاجتماعات المفتوحة. أي طالب ممكن يدخل هذه الاجتماعات، كل محور الاجتماع واضح، يتم استقصاء رأيهم. يجهزون محضر الاجتماع، يحولوا إلى رئاسة الجامعة، ندرس فيه مواضيع اللي طرقوا لها، اقتراحاتهم، تحدياتهم، ونرد عليهم مباشرة. أيوة هذا الموضوع قابل أنه نحله مباشرة وسيتم عمل لازم. هذا الموضوع لا يحتاج أنه يرفع مثلا إلى رئاسة الجامعة، إلى مجلس الأمناء وهكذا. فهذا التفاعل في استقصاء رأي الطالب بس بأن احنا صراحة ما ننتظر فترة لأنه في اعتماد ولا رح ندخل في اعتماد ولا أنه في جهة خارجية تطلب منا هذا الاستقصاء رأي الطالب. هذه بس بأن من المسلمات في الحوكمة المؤسسية اللي احنا نمشي عليها وممنهجة بشكل واضح جدا بالنسبة للإداري والأكاديمي والطالب.
1: طيب كيف يتوافق حصول الجامعة للاعتماد المؤسسي مع توجهات السلطنة لتطوير جودة التعليم العالي؟
0: طبعا الحصول الجامعة الألمانية على إعادة الاعتماد المؤسسي للمرة الثانية على التوالي هو يتماشى بشكل دقيق جدا مع توجهات السلطنة التي فيما يخص جودة التعليم واللي تم تحديدها بشكل واضح في رؤية عمان 2040 بأهمية رفع جودة مخرجات التعليم العالي، بأهمية رفع جودة المناهج التعليمية المعتمدة في المؤسسة التعليمية. امتثال واضح جدا بسبانا والدليل إعادة الاعتماد المؤسسي للمرة الثانية.
1: المحافظة أيضا على هذا المستوى فيها تحديات دكتورة، فكيف راح تعمل الجامعة على المحافظة على معايير الجودة والاستمرار أيضا في تطوير أدائها الأكاديمي؟
0: طبعا هذه النقطة اللي هي يعني الحصول على إعادة الاعتماد هو فقط بداية مشوار ثاني. فنفس الشيء احنا نحرص في الجامعة الألمانية على الأخذ بعين الاعتبار على تنويع وسائل وأدوات ضمان جودة المناهج الدراسية وضمان جودة العملية التعليمية وضمان جودة خريجينا. في عندنا فريق يتابع باستمرار معايير جودة العالمية. نفس الشيء نحاول أن نستبق هذه المعايير بحيث أنه أي شيء يتلائم مع رؤية عمان 2040 يتلائم مع السياسة العامة لوزارة التعليم فيما يخص تطوير مؤسسة تعليمية للسلطنة. احنا نحاول أن نستنبطها نطبقها بما يتماشى مع الرسالة ورؤية الجامعة ونفس الشيء الرؤية العامة للسلطنة.
1: إيش رسالة الجامعة لطلبة أولياء الأمور وأيضا للمجتمع حول مستقبل الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان أكيد بعد حصولهم على الاعتماد المؤسسي؟
0: الرسالة هي بشكل عام أنه إحنا مستمرين على نفس النهج أنه ضمان جودة التعليم والمناهج التدريسية تنويع المناهج التدريسية بالنسبة لنا مهم جدا. نفس الشيء امتثال المؤسسة لكل ما هو يخص معايير ضمان الجودة المحددة من قبل الهيئة المختصة من قبل الجهات المختصة لضمان جودة داخل وزارة التعليم. احنا ممثلين لهذه المعايير ومستمرين على نفس النهج ونطمح ان شاء الله لتعزيز مكانتنا على المستوى الدولي سواء عن طريق رفع مكانة الرانكين للجامعة الألمانية في الكيو اس رانكين او في التايمز اللي احنا نفس الشيء حريصين على انه نمتثل ل معايير المختصة بهذه الجهات العالمية والدولية. رسالة أخرى لولي الأمر أنه الجامعة الألمانية هي جامعة محلية لكن تعتمد نفس الشيء على معايير دولية في ضمان الجودة. نحرص دائما على التعاون مع مؤسسات عالمية وجامعات عالمية. مؤخرا تم إضافة برامج دراسية جديدة طبعا تم البدء مؤخرا في استقبال طلبات التسجيل في شهادة الدكتوراه DBA Doctorate of Business Administration في الجامعة الألمانية. نفس الشيء حاليا تم إضافة دكتوراه في علوم الحاسب الآلي. فكل هذه البرامج والإضافات اللي احنا نحرص أن نضيفها لمجموعة البرامج الدراسية التي توفرها الجامعة الألمانية وتقدمها الجامعة الألمانية للطلبة ما هي إلا دليل واضح على حرص الجامعة الألمانية على تنويع البرامج الدراسية لكن بما يتماشى ورؤية 2040 ويتماشى نفس الشيء مع الرؤية العامة للجامعة الألمانية.
1: موفقين بإذن الله تعالى ومنها للأعلى دائما يا رب دكتورة. ونحن نختم معاش اللقاء إذن والحديث مستمعينا كان عن حصول الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان على الاعتماد المؤسسي وهذه هي المرة الثانية. ونشكر أكيد ضيفتنا الدكتورة فاطمة بنت محمد المذخوري نائب رئيس الجامعة المساعد لشؤون الأكاديمية بالجامعة الألمانية. شكرا لتواجدك معنا.
0: شكرا لك. شكرا سدى.
2: هنا هلا وهلا فيكم.
3: هلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا اف ام مرينا فيها على أهم المواضيع والفعاليات وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق أن نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.

0: تبرعك بالصفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا وين وين وين وين اقفل يا سلام.
1: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
2: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حيوان الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
6: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في اخبار وعلوم الساعه الواحدة مساء من هلا اف ام ونبتدي الأخبار. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 94 دولارا أمريكيا و91 سنتا. سلطنة عمان وتركيا تستعرضان العلاقات الثنائية المتنامية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. المركز الإحصائي الخليجي شباب دول مجلس التعاون حققوا مستويات متقدمة في عدد من مهارات التقنية والاتصالات متجاوزين نظرائهم على المستوى العالمي وهو ما يعكس أثر الاستثمارات الموجهة إلى التعليم وبناء القدرات البشرية. مركز القبول الموحد بوزارة التعليم يعلن عن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، إذ حصل 33,031 طالبا وطالبة على عروض دراسية بما يمثل 70.4% من إجمالي المتقدمين الناجحين البالغ عددهم 46,934 طالبا وطالبة. مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم مؤسسات التعليم العالي الحكومية استحوذت النسبة الأكبر بواقع 17.34 عرضا دراسيا بما نسبته 52.8% من إجمالي العروض، تلتها البعثات والمنح الداخلية بواقع 14,950 عرضا وبنسبة 45.3%، فيما بلغت البعثات والمنح الخارجية 651 عرضا بما نسبته نحو 2.0%. وأضاف أن نتائج الفرز أظهرت بقاء 1082 مقعدا دراسيا شاغرا بما يمثل 3.2% من إجمالي المقاعد المطروحة، وذلك لعدم توفر أعداد كافية من الطلبة المستوفين لشروط القبول في بعض البرامج. بورصة مسقط والأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توقعان مذكرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الوعي الاستثماري والتدريب وتبادل الخبرات ودعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق رأس المال العماني. إذن هذه أخبار وعلوم ساعة الواحدة مساء، شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: وعلوم
7: أخبار وعلوم
2: حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حيوان الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة. هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة

0: والترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 7901107.
0: كلمة هلا على الرقم 7901107.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عندك شيء مميز؟

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: ارتفاع عدد القتلى في أحدث غارة إسرائيلية على مقر الشرطة في غزة إلى 9 قتلى، بينهم عدد من الضباط على رأسهم مدير شرطة غزة الذي عين قبل أسبوع فقط بعد مقتل المدير السابق في قصف مركبته غربي المدينة. المصادر تؤكد تحول عدد من الجثث إلى أشلاء، ومنهم مديرة الشرطة النسائية التي قتلت في الغارة. أصيب في الغارة نحو 20. كان قصف إسرائيلي لميناء غزة أدى إلى مقتل 7 وإصابة 14. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف مقهى على الشاطئ به قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس.
6: منذ إعلان الهدنة لليوم في أكثر من يعني آلاف الشهداء.
7: كاسة القهوة اللي كنا نشربها تحولت إلى كاسة دم. إزازة الماء تحولت إلى إزازة دم.
5: رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي دعا إيران إلى مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يزور بغداد والتقى فيها قادة العراق.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإيراني يطلق تحذيرا لدول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي غداة إعلان الإمارات وقف جميع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بعد اتهامها بإطلاق صاروخين استهدف الملاحة البحرية، الأمر الذي نفته إيران. رئيس المجلس القروي في قرية قصرى جنوبية نابلس بالضفة الغربية يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيمد عملياته العسكرية في قصرى حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا قيام القوات الإسرائيلية بتدمير 5 منازل على الأقل في القرية التي يحاصرها مستوطنون لأكثر من 10 أيام الآن.
8: وأشار رئيس المجلس القروي إلى أن الوضع الإنساني بات سيء للغاية في قرية قصرى.
5: كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط بعد الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول ومسقط مول.
0: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
3: في مؤسستك انت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان في كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجسام جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح باكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش الطائرات تكون باردة؟ غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافئة. معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري، عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
1: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: هالسنتر الحر زايد؟
1: نعم انه الوهيب.
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحك ومواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا اهلا وسهلا بكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعوني اكيد عبر اثير اذاعة هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا في حلقة المنتظرة، حلقة يوم الخميس الونيس. نقول لكم أكيد إجازة سعيدة لكم يا رب العالمين، رافقتكم السلامة وين ما كانت دروبكم ومشاويركم. وأكيد نحن اليوم معاكم إن شاء الله ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 في هذا التطواف المسائي. أجواء الخميس وفايب الخميس وحماس الخميس أكيد يعني الكل ينتظر هذا اليوم من بداية الأسبوع. خلاص آن الأوان يا جماعة، إجازة سعيدة فعليا. ما أدري، أحس وايد متحمسة اليوم للخميس.

هو كان زين لو تخيلوا لو ان الويكند اسبوع كامل. بس يلا الحمد لله ان شاء الله كذا تقضون ويكند سعيد مع اهاليكم والغالين ايضا على قلوبكم، تستمتعون تشحنون كذا طاقه وتفصلون عن جو الشغل، وبعدها ان شاء الله ترجعون بطاقه حلوه بطاقه متجدده تستمتعون وتقضون الاسبوع اللي بعده. ايضا خلونا اذكركم بان نسعد اكيد بقراءه جميع رسائلكم المسائيه على رقم البرنامج 935102.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا حياكم الله ومسهلا وعودة لكم من جديد. تمام. طبعا شوي اليوم ضيوفنا نتفة راح يتأخرون وأكيد يوصلون إن شاء الله لاستوديو هلف أم بالسلامة. وإلى يعني تلك الأثناء خلوني كذا أبي أسولف شوي معاكم وأبي أفضفض عن شيء أو عن ظاهرة يعني صارت أو مع الأسف إنها منتشرة بكثرة، رغم إنه يعني اللهم لك الحمد نحن كنا بشكل مستمر من خلال ضيوفنا أكيد اللي كنا موجودين معنا في البرنامج نتكلم عنها ونتكلم عن أضرارها ونتكلم عن يعني أهمية الالتفات لها والنظر يعني لهذا الموضوع. أكثر شيء يعني صايرة أصادفة وللأمانة كثير كثير كثير كثير يحز في الخاطر.

0: مسألة اليوم الأطفال وين ما يروحون وين ما يطلعون كل واحد ماسك جهاز اللوحي في إيده. يعني لربما اليوم كأولياء أمور فعليا مدركين لحجم الضرر يلي من الممكن أن يصيب الأطفال. وطبعا ناهيكم عن مسألة أيضا يعني تعفن الدماغ وعدم الاستيعاب أو صعوبة في الاستيعاب. فتخيل أنك أنت اليوم تسلم هذا خلينا نقول يعني هذا السلاح أو هذا الضرر. طبعا هو أكيد يعني سلاح ذو حدين نافع وضار في نفس الوقت. فإذا ما عرفنا فعليا اليوم نستغله خير استغلال فأكيد راح يؤدي إلى مشاكل عكسية. فيعني الأمانة كثير مواقف يعني. وأبسط موقف اللي هو كنت نازلة أحد المطاعم هو أنا خلاص كنت مخلصة وراجعة على سيارتي. ففي أحد الأمهات نزل كل من السيارة وبقى بولدها هو كذا صغير يعني تقريبا عمره ما 3 سنوات 3 سنوات ونص بالكثير يعني يدوب 4 سنوات. فما راضي ينزل من السيارة لأنه كان قاعد يلعب أحد الألعاب. فالأم يلسة تحاول أنها تنزله ولكن هو رافض قطعا ما يبي يعني أنه يسلم الآيباد لأمه أو أنه أصلا حتى ينزل يعني هو مستانس على وضعه قاعد يلعب على الآيباد. فالأم شلت عن الآيباد ولكم أن تتخيلوا الوضع الهستيري اللي صاب الإبن والصياح والتقليب وأول وتالي. فأنا يعني عذرنا شوي ولكن أنا في هذه الحالة صراحة ألوم ولي الأمر بالنفس لأنك أنت عطيت المجال أو أنت سمحت له. أنت ما حطيت أساسا حد لاستخدام ابنك مثلا للجهاز اللوحي إنه مثلا أوكي تستخدمه في البيت عندك ساعة ساعتين بعدها خلاص أثناء الطلعات ما يحتاج. يعني ليش ما تعودونهم إنهم يكونون اجتماعيين من صغرهم إنهم يسولفون معاكم وتفتحون مواضيع معاهم؟ باكر إذا كبر هذا الابن ما رح يعرف إجابة مجتمعة أو حتى ما رح يعرف إنه يتكلم ورح تكون معاه مشاكل في التواصل. يعني حتى أيضا من المواقف سبحان الله المواقف صايرة أشوفها باستمرار. أيضا في أحد المطاعم الأم والأب جالسين يأكلون والطفلين بعدهم الصغار. فواحد قاعد على اليمين واحد قاعد على اليسار وبثنينتهم كل واحد ماسك الآيباد تبعه. طيب ما هذا يعني جمعة عائلة. الأطفال في عمر فعليا جدا صغير يعني والله ما يتجاوز عمرهم 5 سنوات. فالأم والأب هم اللي يعني يلقمون الأطفال والأطفال قاعدين على آيباداتهم أنه يعني ما أدري. لكن تعرفون الموضوع وايد يعني وايد يحس بالخاطر للأمانة. نحن ماضد لأن الحين نحن أوكي تمام نحن في عصر التكنولوجيا وعصر السرعة ومن المهم جدا أن الأطفال يتمكنون من استخدام هذه الأدوات ولكن لازم نقنن استخدامها. يعني ما معقولة من الصباح لليل ينام وآيباده في حضنه. فالمشاكل طبعا ناهيكم أيضا عن المشاكل اللي من الممكن أنها تصيب الأطفال ضعف النظر مشاكل صحية أخرى حتى ولو كان على سبيل المثال يصاب بالتوحد أو يعني يكون منعزل نوعا ما اجتماعيا عن الناس اللي هم حوله. حتى أساسا أنتوا اليوم أنا متأكدة أن ولي الأمر يمكن اللي يعاني من هذه المشكلة يلاحظ هذه الأعراض على ابنه أثناء التجمعات. الطفل ما يتكلم حتى أنه أحيانا كذا يطفر بالأم أنه عطيني تليفونش ما في آيباد تمام أبي التليفون. ما يلعب عند أقرانه من الأطفال الآخرين. فياريت يعني لو أنه فعليا اليوم كأولياء أمور نسيطر أو نحد من استخدام أبنائنا لهذا يعني الجهاز اللوحي. نعطيهم صحيح كونه تمام إجازة صيفية نخصص وقت معين أن نعطيهم علشان يستمتعون فيه ولكن هي فترة معينة فقط. أثناء الطلعات ما له داعي نخليهم كذا يكونون اجتماعيين نتعرف عليهم أكثر يتعرفون يعني على والدينهم أخذ وعطوا سوالف. فلا تنظرون للموضوع كأطفال يعني يشوفون بعد سنوات باكر لما يكبرون إيش المهارات اللي راح يكتسبونها، إيش الأضرار المترتبة على استخدام الهواتف بشكل جدا مستمر. اقروا عن مسألة اليوم تعفن الدماغ بكثرة الريلزات أو الانعزال والانطوائي اللي يصير بسبب الألعاب يلي يلعبوها أو يمارسونها الأطفال. طبعا من غير الإعلانات اللي من الممكن أنها تظهر في الألعاب، وطبعا أكيد يعني مثل ما تكلموا قبل المختصين في هذا الشيء نوعا ما تكون خادشة للحياة، فمن المهم جدا يعني التنبيه على هذا الموضوع والنظر فيه وأخذ أيضا بعين الاعتبار. كذا حسيت كلام في قلبي لازم أفضفض وأطلع لكم، ونتمنى أيضا السلامة والعافية للجميع. نروح فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع لكم من جديد.
1: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: تبي إعلانك يوصل من كل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخلك مع هلا أفهم.
1: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
4: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
6: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
5: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
6: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
5: فلنعرفها للعالم.
6: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: كمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: ارتفاع عدد القتلى في أحدث غارة إسرائيلية على مقر الشرطة في غزة إلى 9 قتلى، بينهم عدد من الضباط على رأسهم مدير شرطة غزة الذي عين قبل أسبوع فقط بعد مقتل المدير السابق في قصف مركبته غربي المدينة. المصادر تؤكد تحول عدد من الجثث إلى أشلاء، ومنهم مديرة الشرطة النسائية التي قتلت في الغارة. أصيب في الغارة نحو 20. كان قصف إسرائيلي لميناء غزة أدى إلى مقتل 7 وإصابة 14. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف مقهى على الشاطئ به قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس.
6: منذ إعلان الهدنة لليوم في أكثر من ألاف الشهداء.
7: كاسة القهوة اللي كنا نشربها تحولت إلى كاسة دم. إزازة الماء تحولت إلى إزازة دم.
5: رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي دعا إيران إلى مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يزور بغداد والتقى فيها قادة العراق.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإيراني يطلق تحذيرا لدول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي غداة إعلان الإمارات وقف جميع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بعد اتهامها بإطلاق صاروخين استهدف الملاحة البحرية، الأمر الذي نفته إيران. رئيس المجلس القروي في قرية قصرى جنوبية نابلس بالضفة الغربية يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيمد عملياته العسكرية في قصرى حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا قيام القوات الإسرائيلية بتدمير 5 منازل على الأقل في القرية التي يحاصرها مستوطن.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم وعوده لكم من جديد. واكيد نحن ايضا مكملين ومستمرين معكم في تطوافنا المسائي، رح نرجع لكم بعد دقائق معدودة بس إذا ضبط علوي كذا الكاميرات والوضع في الأستوديو مع ضيوفنا، وبعدها إن شاء الله نرجع لكم ونبدأ في حوار كذا لطيف اليوم مع الشباب عن موضوع البزنس تبعهم. فأكيد خلكم ثابتين الموجة على 102.7 على هلاف أم فاصل، ونرجع لكم من جديد.

0: صيفكم مع هلا حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: صيف أدفنشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
4: الصفاء
5: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-22-00-904.
6: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
7: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
9: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم وعودة لكم من جديد. معلش طولنا شوي عليكم فاعذرونا، ولكن خلونا نروح مباشرة وأيضا نمسي بالخير على ضيوفي. فبداية نبدأ نمسي عليك بالخير وارث بن عبد الله الحارثي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تشريف نكون هنا مع الشباب اللي بيعرفوا أنفسهم الحين.
0: الله يعطيكم العافية. أيضا نروح لهيثم بن أحمد زواوي
2: الزكواني.
0: نعم. حرف الكاف ضاع.
2: أهلا
0: وسهلا فيك شهاب، شو الأخبار؟
2: الحمد لله شكرا الله،
0: حياكم الله، اليوم وايد سعيدين بوجودكم معنا.
2: اليوم ما قصرتوا وشكرا لي استضافتكم يعني في الاستوديو.
0: الله يعطيك العافية. وأيضا مسا بالخير على شهاب بن حمد الجابري، أهلا وسهلا فيك شهاب.
3: الله يحييك، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير وعافية، كيف أموركم؟
3: الحمد لله.
0: إذن يعني فعليا اليوم نحن كذا رح نطلع في حوار، رح يكون كذا حوار شبابي خفيف بما أنه يوم الخميس، فإن شاء الله بس ما نكون كذا عطناكم عن أعمالكم.
2: لا لا أبدا،
1: أمور طيبة،
0: تشريف صح، طيبة
1: أمور طيبة،
0: يعطيكم العافية. أيوة الويكند جاي، فاليوم يعني كذا مستمعينا رح نطلع معاكم في حوار شبابي. طبعا الشباب عندهم فكرة مشروع وطبقت أيضا على أرض الواقع، ألا وهو حلاق رجالي. فأنا قبل فترة حتى كنت أقولهم أنه مر علي الريلز تبعهم قبل كذا شهرين يمكن، مر علي الريلز وهم يتكلمون عن فكرة المشروع. تعرفون إيش الشيء المميز في فكرة مشروعكم؟
2: ليش؟
0: أنه أنتوا بنفسكم طلعتوا وعرفتون عليه بأسلوبكم والستايل الخاص.
2: صحيح.
0: يعني نحن متعودين على المشاريع أو على فكرة الحلاليق، بس أنه ما في أحد يطلع يتكلم عنها أنه والله أنا سويت حلاق رجالي أو شيء، لكن أنتوا يعني بأسلوبكم صاروا كأنه في شيء، فكرة مميزة. ففكرة المشروع فكرة من؟
4: الفكرة الأساسية يعني أي إيه إيه. من
0: كيف كذا شرارة أنه والله خلينا نفتح حلاق؟
2: لا والله شوفي، كان عندي فكرة يعني قبل، ويتوز كان موجود في بالي فترة طويلة يعني أكثر من سنة تقريبا، ويوم من الأيام أشوف شهاب نهاية الدوام وقلت لي يعني فكر كذا وكذا، قال لي برو تامر سل لي وش تفكر فيه، ما نقصر يعني very fast.
1: طبعا وارث بعد ما كان في الصورة،
2: وارث موجود.
0: أوكي.
2: قال لي تامر أنا معاك، استغربت يعني على طول، قال لي تمام
0: سابق،
2: قلت نزل في ترى كوست، قال لي تمام تمام
0: اوكي،
2: قلت نزل. ومرت كم يوم صار لحد اتوقع وجالسين نتكلم انا والشاب بس،
4: نقاش ثاني هذا
0: اي
2: نقاش، ويجي وارد في النص زين، قال ليش تتكلم عن ايش؟ قال انا اتكلم عن الموضوع يعني وكذا. قال نسي شوف يعني وش كان يعني
1: هو شوف
2: نتكلم عن
1: اللي صار،
2: بعدين
1: اللي صار انه كانوا شهاب وهيثم فجأة سألوني وين أحسن مكان يا خوار تحس إنه نفتح حلاق. قلت لهم أنا العذيبة ولا أبوه شر، يعني هذا المكان يعني لوكيشن ممتاز في مسقط.
0: أوكي.
1: بعدين يعني أنا رحت ما
0: إلى الآن ما دخلوك في موضوع البزنس.
1: فجأة يعني تذكرت إنه قالوا أوه هذي لو إيش باغين يسوي، ليش سألوني عن حلاق وأنا فكرة الحلاق ببالي من زمان. بعد رحت لهم قلت لهم شباب أنا معاكم يعني أعطوني كم السعر.
2: الوارث يوم دخل ما حتى سأل عن، ما سألت برو عن ويش كان، قال أنا معاكم اللي بتسوونا معاكم ودخل.
0: أنا أشوفكم أنتوا لسين، أنتوا كلكم كذا يعني دخلتون فجأة يعني بلا يعني كلام إن ليش وليش بالضبط، يعني ليش فكرة الحلاق يعني
4: في البداية ما كان في أي نقاشات عميقة يعني
0: أيه.
4: أنا وهيثم كنا نتعارف، حتى وارث وهيثم ما كانوا يعرفوا بعض لذيك الدرجة يعني
2: أيه.
4: تكلمنا عن الحلاق إن نسوي كنا مجتمع ما بس حلاق، تروح تحلاق
0: أيه.
4: ترجع البيت
0: أيوة.
4: تبغى تجلس، تبغى تشوف أصحابك وتفر الفكرة تقدر تطبق يعني في مكان واحد. وعاد وارث مثل ما يقول عمانيين تسمك وما بغى يطلع
0: ترى كانوا بيسووا بدونك ها،
1: هو كان كده،
0: لكن انت كده يعني دخلت عندهم وقال يلا عاد تدبسنا فيه.
1: على حظهم يعني دخلت معهم.
0: حلو،
2: لكن ما اتوقع انه بيكون The three of us هو اللي مسوي الكل هذا اللي تشوفيه هذا بتفكير ثلاثة عقول يعني ما عقل واحد ولا اثنين.
0: حلو ممتاز،
2: ما موجود وارث ما كان بيمشي أصلا
0: أكيد. شفت الحين
1: كلنا مع بعض
0: حلو تمام. طيب مستمعينا نحن راح نروح وياكم إلى فاصل ساعتنا الأخير وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم في حوارنا.
3: خريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراتي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايف جي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
8: هل سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس؟ وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء، ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
9: تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنف.
6: يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنف، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنف، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات.
8: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: حياكم الله مستمعينا، عودة لكم من جديد ومكملين ومستمرين معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها أكيد مكملين وياكم في ساعتنا الثانية. ولكن خلونا يعني نستغل الدقائق هذه وتمام، خلوني أروح للوارث. مش ال وارث صح؟
1: وارث يعني
0: تمام بدون ألف ولام. طيب وارث قلت أنك يعني تمام، أنا شوفه يعني في البداية خبرتكم أنه يعني فكرة حلاق كيف؟ يعني والحلو فيكم أنه ما في أحد استنكر الفكرة أنه آه والله هيثم قال حلاق، شهاب قال أوكي تمام يلا وارث شبك في الموضوع، ما حد قال أنه لا ليش حلاق، ليش ما في شيء ثاني. فوارث أنت قلت بتخبرنا أكثر عن الفكرة.
1: والله شوف يعني نحن يعني ما واجد صار بيننا نقاش عن بزنس الحلاق.
0: أيه؟
1: حتى اسم الحلاق اتوقع شهاب رسله مره واحده في الجروب
2: صحيح،
1: وعلى طول كنا خلاص حتى ما ما ما واجد فكرنا عن الموضوع هذا. اللي حلو كان فينا انه ما
0: ايش واجد اسمه
1: ايسوفيدز
2: ايسوفيدز ملك ملك الفيدز.
1: لا ما ملص تعرفي الورق الاس فيدز إيس أوف فيدز، هو مفروض سبيدز بس غيرناه من سبيدز إلى فيدز بسبب إنه فيدز نوع من أنواع الحلاق.
2: أنا ببسط الفكرة، تعرفي لما تلعبي ورق في اللص أقوى ورقة.
0: أوكي
2: الألف
0: أرغمني ما ألعب ورقة بس أعرف
2: اللي يلعب أيوة.
0: أي
2: هي ذيك الإيس الإيس أوف فيدز، فيدز اللي هي الحلاقة.
0: أوكي
2: تكون أقوى حلاقة بيسكلي هذا المعنى.
0: أوه أوكي وشهاب هو هيثم صاحب
2: الفكرة.
0: لا تحاتي خلاص بحفظ أنت صاحب الاسم وما في أحد يعني قررنا يعدل أو
2: صاحب الاسم فيز خصيش لا كل
0: صاحب بس أنك أنت اللي اقترحت فكرة الاسم.
2: لا شهاب اللي اقترح اسم اسم فيز كان عن شهاب.
0: اوكي تمام عند شهاب.
2: عند شهاب
0: اوكي
2: وكلنا كمان كنا نقول وارث كلنا شبكنا وصراحه يعني كان اسم مميز يعني ما فكرنا في اسامي ثانيه وما مشت
0: يعني تعرف يعني
1: ما فكرنا حتى
0: والله لانه بالعاده كلنا نشوف حلاق رجالي حلاق رجالي حلاق
2: لا بس
0: رجالي.
2: شوفي انا خبر الشيء يعني حلاق رجالي هذا حلاق عادي نحن نسوي شيء براند.
0: شوف أوكي. لا تدخل في ديب لا تدخل ديب لأن في أسئلة جاية عن هذا الموضوع خلص. أيوة يعني لا تحرق لا تحرق الموضوع أي فأنا برجع لوارث كلمنا عن الفكرة مرة ثانية.
1: إنزين الفكرة إنه نحن طبعا دارسين بريطانيا وأمريكا في بريطانيا وأمريكا الحلاق ما بس حلاق وتروح تحلق وغرفة وفي برايفسي. لا نحن الفكرة اللي بغيناها إنه نبني مجتمع كوميونيتي بالإنجليزي. فالفكرة جبناها من بريطانيا وأمريكا إنه يكون حلاق مفتوح حتى ما في جدران بين الحلاق كذا وكل واحد يسولف مع الثاني
0: يعني كأنها صالة.
1: أيوة استوديو تقدر تقول إنه استوديو كنا
0: تمام.
1: أيوة فيعني شفنا هذا الشيء في العيد يوم جاء استقبال يعني ناس كثير جيوا في العيد يعني ناس بدوا يتعرفوا على بعض ناس ما شافوا بعض من زمان شافوا بعض هناك في الحلاق فكان يعني شيء جميل صراحة. وحتى نحن كنا موجودين شفتات طبعا ما يوم كامل إنه مرة شهاب يكون موجود مرة هيثم مرة أنا كذا كان يعني كان شيء جميل صراحة
0: يعني أنتوا خليتوا أقرب اللي كونه مجتمع.
1: أيوة مجتمع وحلاق
0: مجتمع وحلاق
1: أيوة.
0: أوكي
2: صحيح.
0: ها تبي تضيف حاجة؟
2: لا ما أضيف حاجة بس شوفي لو تروحي أي حلاق اللي في عمان
0: أي
2: يخلوش صندوق ولا في غرفة صغيرة تحلاق تخلص أمورك وتطلع هذا العادة الناس يروحوا الحلاقة هنا في عمان كذا.
0: والله شوف أنا ما يلي دخلت حلاق ولكن إذا شفته من برا هو مش كرسي وعدالة جامة واحد اثنين ثلاثة كذا جنب بعض يكونون
2: هم يكون كذا والعاديين وفي منهم يكونون segregation يعني
0: غرفة مسكر كذا.
2: ومفهوم كان ان الحلاق تدخل انت هناك تجلس ساكت يحلقوا لك تخلص وتطلع اوكي نحن بقى نبدل هالفكره ترى كلنا كمان يعني يقول وارث احنا داسين برا الفكره بحلاق برا ما كذي.
0: كيف خبرني عن فكره الحلاق برا؟
2: برا هناك انت تروح هناك تشتكي بقى تشتكي
0: علاج نفسي يعني
2: تحش عن حد
0: تمام
2: وبقى تفضي قلبك فضي تسوالف كذا وتطلع خلاص ترجع البيت وترجع مكانك والامور طيبه يعني. هنا لا هنا الصاحب اللي اذا عنده شيء في قلبه بيدخل ويطلع نفس الشيء موجود في قلبه.
0: اوكي
2: كوميونيتي
0: حلو.
2: فهذه الفكره كنا نحاول ان نجيبها في عمان بس ما نجيب الفكره بس نجيب الكواليتي والستاندرد يعني
0: طيب اوكي على صعيد الكواليتي اليوم انا بسالكم يعني يعني هو تقريبا مثل ما نشوف ان اغلب الحلاقين يكونون هنود من الجالية الهندية تقريبا صحيح ايه بس اللي شفته انتوا اعتقد افريقي
2: وتونسيين
0: ايوه اشمعنى هالنوعية
2: ليش
0: ها
2: عندك
3: والله برجع اللي كنا نتكلم عنه قبل بعدين برجع
0: على تمام
3: فكرة الحلاق يعني الجيل القديم إنه لما يدخل حلاق يبغى يسترخي من دون ما أحد يشوفه يعني مثلاً يبغى يسوي فيشل يبغى يحلاق يسوي whatever اللي يسويه يبغى يكون مكان وحده نحن لما فتحنا الحلاق شفت كثير من الأصحاب أخواني جيوا مع بعض ويسولفوا يعني هذا قاس يحلق هنا ويلفوا له كرسي كذا وذا يلفوا له كرسي كذا ويسولفوا ما أوكي. يحس بالملل هو قاس يحلق لأن مرات تجالس كرسي الحلاق خاصة إذا الحلاق مثلاً مثل ما تكرمتي وقلتي باكستاني ولا بنغالي ولا هندي أي. ما بينك وبينه سوالف عاد بتجلس ساكت ساعة كاملة لا عارف تكلمه ولا عارف يكلمك وبتمل يعني فلما درسنا في بريطانيا وأمريكا شفنا هذا مثل ما قال هيثم يعني شخص ما تعرفه عادي تسمعه وش مشاكله وش مشاكلك تشكيله يشكيلك كل واحد يطلع ولا يعرف ثاني بس تطلع نفسية جديدة يعني
0: حلو حلو يعني العلاقة تنتهي هناك
3: بالضبط ولا يمكن بعد مرة القايد جيت تشوفه مرة ثانية تصير أصحاب يعني هذه علاقات الرجال يعني تشوف مرتين ثلاث مرات تصير أصحاب
0: حلو لكن قلنا علشان أيضا بعد مسألة الـ يعني يعني وش هذا
3: جنسيات الحلاقين
0: أيوة
3: جنسيات الحلاقين ترجع إلى أصل حلاقة الفيد هذه الفيد ما أي حد يقدر يضبطها يعني في حد يقول لك والله ليش أدفع 5 ريال حل حلاقة إذا أقدر أحلق هنا بريال أول شيء المكاين اللي يستعملوها
0: هي هذه الفكرة
3: عشان ما أدخل في الديب ديب لكن الحلاقة مع ريال يشتري لك المكينة من تيمو ب7 ريال وهنا يعني نحن صارفين على المكاين تقريبا 120 ريال فهذه المكينة يعني الدقة من الحلاقة تفرق بعدين في النهاية يعني أنت لما تسوي التدرج الحلاقة مع ريال بتشوف كنا ما عنده شعر وفجأة عنده شعر
0: أوكي.
3: لكن لما تصرف في ذي المكاين تصرف في الاكسبيرينس مع الحلاقين اللي حالقين في ذي الحلاقات سابقا تقدر تشوف الكواليتي يعني ما أبغى أرفع كمتي أراويكم لكن يعني الإعلان موجود يعني فهذا السبب اللي رحنا الجنسيات هذه لأن عندهم خبرة في هذه الحلاقات بالذات يعني
0: أوكي تمام حلو لأنه تعرف هو لابد أنه يعني إيه هذا التساؤل أنه والله علشان أن حلاقكم في المكان الفلاني وفي الموقع الفلاني يعني الحلاقة عندكم مثلا ب5 مثلا بينما أن أنا أقدر أسوي هذا الحلاقة عند حلاق ثاني بريال
3: صحيح
0: مثلا
3: لكن يعني في اي بزنس ممكن تفكري بدل النساق يعني مثلا مطعم خلنا ناخذ وجبه اللي هي سمبوسه مثلا تقدر تروح تاخذ لك سمبوسه من هذا اللي مكتوب اسمه مقهى من محطه بترول بتاخذه ب200 بيسة ولا تقدر تروح مطعم محترم سمبوسه فتدفع فيها ريال ونص وش الفرق انت تشوف المطعم هذا نظيف تشوف الناس اللي جايبينهم صارفين عليهم ديزاين ديكور يعني في كثير عوامل تفرق في السعر ما بس والله هذا في العديبة ولا في السيب ولا في الحيل ما فقط الموقع يعني في كثير عوامل تفرق كم تدفع ريال ولا 5 ريال وفي النهاية إذا أنت راضي إنك تدفع ريال تفضل يعني عادي ما
2: في حتى بزيد في الموضوع إنه نفس اللي المكاين الأغراض والكريمات كل هذا السوالف ترى يزيد الكوست يعني لو تروح أي حلاق هندي ولا باكستاني روح شوف المكان يستخدمه وروح فتحي تيمو والإكسبرس بتحصلي هناك ب7 ريال إنزين روح شوف البرودكس اللي يستخدموه البرودكس التب واحد بريال ريالين هذا اللي يستخدموه هناك
0: نحن هو لحلاقة اللحية مثلا
2: الماكينة والتب قصدي الكريمات الكريمات وكذا روح شوفيهم وروح شوفي الكريمات اللي يستخدموها اللي يعني في أماكن ثانية اللي بأسعارهم فوق يعني بتشوفي المنتج غير الكراسي غير والمكاين غير فهذا كله يلعب دور لتسعير الحلاقة يعني وهذا هو اللي يميز
3: ونقطة أخيرة بس ما قصدي أقاطعك اللي هي خبرة الحلاقين نحن عندنا مفهوم خلينا من حلاقة الشعر واللحية مفهوم الفيشل اللي هو تنظيف الوجه فعمان لما تروح حلاق المفهوم أنه أفرك لك وجهك تطلع من الحلاق أحمر يعني هذا ما صح يعني أنت كمرأة ممكن تعرفي هذا الشيء أن الجلد اللي في الوجه يعني كيف يقولوا
2: حساس
3: يعني. حساس أي. حساس أكثر من أي مكان ثاني
0: أي طبعاً ولازم أيضاً ينتبهون لمسألة الكريمات المستخدمة
3: بالضبط.
0: للوجه
3: وحتى الأوردر اللي يستخدموه يعني ما مثلاً يجي يحط لك كريم مال الشمس بعدين يجي يغسل لك وجهك, يعني ما شيء ما يدخل الراس. فنحن حتى قبل ما نفتح الحلاق سوينا لهم كورسات الحلاقين, سوينا لهم تقريبا كورسات امتدت 3 أيام مع مؤسستين مختلفتين تعلموا فيها الحلاقة وش الشعب العماني عقبه في الحلاقة اللحية وش حلاقة الشعر وش الستبس مال الفيشلز, فهذه الأشياء بعد تدخل في السعر.
0: حلو واضح تمام. نحن أكيد مستمعينا مكملين في تفاصيل هذا الموضوع, ولكن نروح وياكم لساعتنا الثانية وبعدها راجع لكم من جديد.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك, هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون, 42 فائز بساعة أبل, يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
4: لا تضيع وقتك, تواصل معنا على 9634 4767 أو

0: الرحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي

0: مجيد عبد الله على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: حياكم الله مسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد وهالمرة في ساعتنا الثانية. ولكل من يشاركنا الاستماع في هذه الساعة خلوني أيضا أرجع وأعرفكم على ضيوفي. معاي وارث بن عبد الله الحارثي وشهاب بن عبد الله الجابري وهيثم بن أحمد الزكواني وهم أصحاب صالون حلاقة رجالية. فأيضا مكملين أيضا ومستمرين في حوارنا وحديثنا لليوم. أروح لوارث. وارث كنت تبي تقول نقطة جدا مهمة. فأذكرها.
4: والله النقطة ان نحن واجد تكلمنا عن السوالف ان نحن حلاق مجتمع. ترى شوف الزبون ما شرط يدخل الحلاق يسولف. يعني عادي انه مثلا يدخل ياخذ راحته باغي تشوف ريدز تستعمل تليفونك ماشي مشكلة. أمور طيبة ترى آخر شيء يعني حتى الكراسي مريحة. إن تجلس في الكراسي نستقبلك أنت كينج تدخل أنت ملك تدخل حلاق مرة أمورك طيبة. فهذا النقطة إنه ما يفهم الناس اللي أنت ما تسولف لا تجي حلاق لا أبدا ما كذا يعني.
3: حلو طيبة حلو لأنه قلت إنه مجتمع وسوالف وما إلى ذلك. ففي بعضهم ما يحبون يسالفون.
4: بالضبط حتى إذا باغي بس جيت ألعب بلاي ستيشن ما عنده مشكلة.
3: لا ليش عندكم بلاي ستيشن في الحلاق؟
4: إيه طبعا عندنا بلاي ستيشن.
5: أنا شفت الصور اللي
3: أنا شفت الريلزات على فكرة. شفت
5: الفيديو وايد. مباريات كأس العالم.
4: كأس العالم.
3: عندكم في الحلاق؟
4: أيوة طبعا. يعني نالش كوميونيتي.
5: خلي خبر الشيء. حورة شوفي
3: يوم
5: صاحب حتى كلنا توقع مر في هذا المرحلة يعني ندخل حلاق في شيء ناقص يمكن الجلسة ما موجودة زين يمكن باغي يشرب ماي ما موجود ماي باغي يشرب شاي ما موجود زين باغي يجلس في مكان مروح يشوف تي في ماشي تي في ولا مشغلين أفلام هندية ولا شيء زي أفلام هذاك بس في شيء يكون في شيء ناقص زين ولا يجلس في الكرسي وصخ زين فلعنا نحن شفنا في كل هذه النواحي وقاس نحاول نعدل. فاللي يقوله وارث انه نحن نحاول نتأقلم لكل كاستمر وكلاينت اللي يحاول يدخل اللي باي يرتاح موجود باي يلعب بلاي ستيشن موجود جيد انت وولدك صغير يعني باي يلعب بلاي ستيشن خليه يلعب وانت تعال اجلس استراح يعني
4: حتى روح البيت ما مشكلة تروح البيت خلي معنا والبيت امور طيب
3: يعني لحظة الحين البعض البعض البعض يعني إذا نقول فكر أغلب الشباب العمانيين أو الرجال العمانيين الحلاق مش كتجربة هو فقط يحلق ويطلع
5: صحيح
3: بس أنتوا اليوم جايين تغيرون المفهوم تماما يعني طيب كونكم يعني درستون أنتوا في الخارج ويمكن كمجتمع خارجي بالنسبة لهم الحلاقة مش مجرد أن أنا أي أحلق أقعد 5 دقائق 10 دقائق أخلص تحلوقتي وأطلع. اليوم كمجتمع يمكن انه بس اهم شيء ان انا احلق واخلص واروح. فهل تحسون انه يعني بعد يمكن الحين انت كملتون 4 سنوات في المجال او من يوم فتحت الصالون
5: تقريبا لا اربع اشهر
3: انا ايش قلت 4 ايام
4: سنوات
5: شكل عندي خبره واجد اشوف يا اخي
3: 4 اشهر تمام

0: تشهر وكيف ترون يعني تقبل المجتمع من خلال أيضا الكاستمر اللي يجون عندكم باستمرار؟ ها هل مرتاحين؟ هل يعيدون التجربة أم أنها مجرد حلاقة وروحة؟
1: صراحة ما في حد أتوقع جاي قال إنه مكان يعني كلهم يمدحوا المكان وفي نقطة كان لها واجد يمدحونا فيه إنه نحن موجودين في الفيديوهات موجودين في الحلاق. ما في أي حلاق عمان هنا
0: أي.
1: المالك يكون موجود هناك ويسألك كيف الأمور بغيت شيء ناقص منك شيء
2: طيب
1: ما في
0: إيه لأن بالعادة بس يكون العامل موجود
1: صحيح صح إحنا موجودين هناك يعني
2: هو على سؤالك إني ذكرتيني بشيء إنه صراحة المجتمع العماني ما قصروا معنا حتى أول صحيح. فيديو اللي سويناه لبوست يعني صراحة مرة أقبال جميل صراحة وما قصروا معنا
0: حلو
2: وتفاعل جدا جدا كبير
0: يعني كدعم
2: مجتمع عماني كلهم صراحة ما قصروا يعني
1: الله يحفظكم من الكاميرا
0: ليش الله يحفظكم يعني انتم ما منهم الله يحفظنا لا انت هذه كاميرتك
1: هذه
0: ويعطيهم العافية والله حلو ممتاز لكن تمام يعني خلينا نقول يعني خلاص الفكرة جات في بالكم تمام وبديتون تطبقونها ومشيتون في إجراءاتها إيش الأشياء أو الصعوبات اللي شوي واجهتكم أثناء تنفيذ هذه الفكرة؟
2: عندك شهاب
1: عندك
3: تو دائما تخلوني أنا أتكلم
0: عن هاي الموضوع لازم يكون أنت
3: الخلافات يعني ما كانت خلافات بس يعني في الديزاين في الألوان في ذي الأشياء بيننا نحن الثلاثة يعني ما أي شيء كبير يعني بس في النهاية نتفق يعني
0: تمام يعني أنتوا ثلاثة اختلفتون على
2: ما كثير مثل ما قلت لك في البداية إنه شابكين احنا اي شيء جيب اي فكره او شهاب كذا تريد لون اسود يلا لون اسود يلا لون اسود
3: بس خليناها ديمقراطيه يعني اي فكره اتفقنا عليها اثنين حتى لو واحد ابدا ما متفق نمشي فيها عشان ما نطول
0: اوكي يعني كان في تصويت من يتفق ومن ما يتفق
2: احنا ثلاثه
0: اكثر الاشياء اللي اختلفتون عليها ايش هي يعني اللي صار في تصويت
1: اتفق على الفكره هو ايش كان يحاول يقول انه انت قلت الاختلافات تحديات
0: ايوه
1: ونحن اصلا سوينا فيديو في هذه التحديات
3: ما بغيت اقول التحديات يعني
1: الناس يفكروا انه كان كله تعالوا وخططنا وكذا لكن لا انه يعني كان في اختلافات واجد
0: اكيد لابد
1: الالوان كما يقول مكاين واللوكيشن
3: والمكان من نفس
1: كراسي والحلاقين من نفس نجيبهم من وين وكذا وكذا فهذا التحديات اللي مرينا فيها يعني كان
0: اوكي يعني تقريبا كل شيء اذا قلنا لوكيشن جنسيات الحلاقين
3: كل شيء
0: الكراسي الالوان
3: يعني يحاولوا شويه
0: يعني
3: لكن كل شيء يختلف
2: لكن هذا شيء شيء زين هو صح في تحديات بس ما نطول مثلا هذا ما يريد هذه الماكينه المعينه انا اريد شهاب يريد خلاص هيثم
1: ماشي
2: استريح بنكمل مع هذه الماكينه
0: اختلافكم بناء على ايش يعني مثلا في نوع الماكينه وارث قال لا هيثم قال ايوه ليش انت على اي اساس تقول لا
2: لانه في ماكينه احسن مثلا فاهمة
0: اوكي وليش ما تقبلها هيثم
2: لانه هو يعدلنا ذاك الماكينه
3: يعني نفس النقاش يعني مال ايفون وسامسونج اي واحد احسن في يعني في المكاين بعد نفس الشيء في بيبي بلس في جي ار ال في يعني شركات مختلفه كل واحده عندها ميزاتها المتخصصه يعني
1: لكن انا احس هذا الشيء اللي كان التحديات اللي كانت تصير كان شيء زين ان كل واحد يقول رايه فهمتي فكل واحد يقرأ ونجتمع ونقرر ويش نقول ونتوكل من ويش ونكمل يعني
0: تمام طيب أنا راح أسألكم سؤال طيب وقبل لا أطلع الفاصل البعض يقول كون أنتوا يمكن شهاب وهيثم أنتوا كنتوا أصدقاء
1: صحيح
0: أوكي
1: صحيح.
0: ووارث بعدين شبكت أنت معاهم
2: أيوه.
0: طيب البعض يقول لك أنه في مجال البزنس تحديدا لا تشرك أصدقائك إذا كنت تبي تحافظ على علاقتك معهم.
1: غلط. أنا أقول إيش غلط. أنا أنا أنا.
0: من البداية قال غلط. غلط. أوكي.
1: وحتى أنا أتناقش هذا في البيت يعني. شوفي أول ما تفتحي شيء إنزين لم يكن معكم كنا رولز إنزين هذا الرولز ريد لاين ما نتدخل فاميلي بيزنس وذ بيزنس فهمتي له. ونعاملها كبزنس إنزين وما تأخذ في خاطرك ولا شيء تصور بزنس نخلص البزنس نرجع البيت ونكمل فهمتنا وانت تسويها مع اخوك انت فاهمين فاهم اخوك اخوش يعني ولا شيء زين وافضل تسوي مع شخص تعرفيه ولا شخص ما تعرفيه زين
0: اوكي
1: فانا اتفق انه ما اتفق انه ما تسوي البزنس مع عائلتك ولا شيء سوي معاهم بس يكون معاكم نفس الفيجن ونفس الميشن اللي تحاولوا تسووه فالواحد بيصيح حلق صغير ويمشي اموره ولا اي مشروع يعني وخلص لكن الاخ الثاني بيكبرها ويطورها هنا بيكون في اختلاف هذا باغي يجلس مكانه وهذاك الثاني باغي يسوي فيجن هذا فيجن وبيكبر ويطور فاتفقوا في فيجن معين وصراحة أهني بهم اللي بقى يشتغل مع أخوه توكل
0: طب يعني. بس أهم شيء إن تكون على الأقل في يعني أمور معينة مكتوبة على الورق وقانونية
1: صحيح.
0: تضمن حق كل واحد فيكم اليوم
1: صحيح
0: أوكي.
3: أتفهم تمام. هذا المنظور إنه شوية صعب إنك تكون مثلا عشان تحافظ على العلاقة ما تسوي بزنس مع أخوك مثلا ولا صاحبك لكن المنظور هذا يجي من إنه إذا غلطت مثلا فلان ما أقدر أنازعه لأنه أخوي أي. ولا صديقي فمثل ما قال هيثم في البداية يكون في نفس الرولز أو قواعد إنه حتى لو اختلفنا في البزنس خلاص أول ما سالفة البزنس تطيح خلاص نحن أصحاب
1: البيت
3: يعني في أيام أنا وهيثم مثلا كان في بيننا أشياء لكن في النهاية احنا أخوان يعني
0: صحيح.
3: ما يفرقنا بزنس
0: حلو
2: عادي يوم يومين وخلاص أمور طيبة
0: وبعدين الأمور صح. ترجع طيبة على فكرة كل شيء فيه فلوس البعض يتخوف أنه يشرك في الأقارب أو العزيزين على قلبه لأنه يخاف أنه مسألة الفلوس اليوم يعني تباعد أو تعمل إشكاليات أو خصام أو جفا أو فالبعض يتجنبها يعني ويروح للغريب على قولتهم ابعد تسلم
1: صحيح
0: بس أنتوا نسفتوا المفهوم هذا
1: غلط ولو تشوف الهيستوري أنا شوي بسمحوا لي أتكلم إنجليزي بكوز هذي كلهم أساميهم إنجليزي لو تشوف البيج فاميليز أوكي the families of Ford تمام وthe Rothschilds وهذيلة عوائل لكن معاهم أنظمة معاهم رولز إنزين البيزنسز هذا كمل more than 200 or 300 years
0: ما شاء الله الفورد
1: شركة فورد هذه مسواها في رولز إن أنت يعني حتى لو ولا ما يقدر يجي يبيع اللي باغ يبيع في الشركة ولا شيء في رولز أوكي وكلهم عائلة وكل واحد عنده حقه وكل واحد شبعان وتوكل فهمتي ما في اختلافات فكل الشركات هذيل كلهم فاميلي بيزنسز ما صاحبه هذا وكذا وإذا كان هو صاحبه في فترة يكون عاد ذي سبلت ولا شيء يعني فما أفضل وان أوف ذا أذر بس المنظورة غلط
0: حلو تمام نحن تبي
2: بقول شيء بس سريع من ناحية الفلوس نحن تكلمنا ترى تكلمنا أول ما فتحنا قلنا شباب شوفوا ترى نحن بنعقها الفلوس ترى يمكن ما يرجع
0: يعني انتبهت
2: يعني worst case scenario الفلوس ما يرجع أمور طيبة يعني بس الحمد لله أنا صراحة عادي أنا مستعد حتى أسوي بزنس ثاني مع الشباب هذيلا لأنه يعني مرة الأمور طيبة الحمد لله
0: الحمد لله
2: والإكسبرينس أهم من أي فلوس يعني الحمد لله
0: جميل جميل أهم شيء تفاهم شباب
1: لا لازم تفاهم
0: لازم تفاهم
2: طيب
0: إذا مستمعينا نروح لفاصل وبعدها إن شاء الله نرجع لكم من جديد.

0: قانون العمل يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: في مؤسستك انت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. انت المدير في باقات الأعمال، آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: ارتفاع عدد القتلى في أحدث غارة إسرائيلية على مقر الشرطة في غزة إلى 9 قتلى، بينهم عدد من الضباط على رأسهم مدير شرطة غزة الذي عين قبل أسبوع فقط بعد مقتل المدير السابق في قصف مركبته غربي المدينة. المصادر تؤكد تحول عدد من الجثث إلى أشلاء، ومنهم مديرة الشرطة النسائية التي قتلت في الغارة، أصيب في الغارة نحو 20. كان قصف إسرائيلي لميناء غزة أدى إلى مقتل 7 وإصابة 14، وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف مقهى على الشاطئ به قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس.
6: منذ إعلان الهدنة لليوم في أكثر من يعني آلاف الشهداء.
7: كاسة القهوة اللي كنا نشربها تحولت إلى كاسة دم، إزازة الماء تحولت إلى إزازة دم.
5: رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي دعا إيران إلى مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يزور بغداد والتقى فيها قادة العراق.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإيراني يطلق تحذيرا لدول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي غداة إعلان الإمارات وقف جميع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بعد اتهامها بإطلاق صاروخين استهدف الملاحة البحرية، الأمر الذي نفته إيران. رئيس المجلس القروي في قرية قصرى جنوبية نابلس بالضفة الغربية يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيمد عملياته العسكرية في قصرى حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا قيام القوات الإسرائيلية بتدمير 5 منازل على الأقل في القرية التي يحاصرها مستوطنون لأكثر من 10 أيام الآن.
8: وأشار رئيس المجلس القروي إلى أن الوضع الإنساني بات سيء للغاية في قرية قصرى.
5: كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة FAST باللغة الإنجليزية. كلمة FAST تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2017.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. كذا نقول لكم دروب السهل والسلام عليكم يا رب، وان شاء الله تكونون ايضا مستمتعين بحوارنا لليوم. هيثم
1: تفضل.
0: تحت الهواء قلت لي قصة، شوف انا مو باغي الاسامي ولا هذا، بس ابيك تخبرني عن تجربتك. ها قل لي القصه.
2: اوكي انزين، هو كان المفروض شو قد بتسوي لي الحركه دي؟
3: قايل لك
1: لا تقول اسم الرجال.
0: لا تقول اسمها
2: عادي. ايش صاير؟ كان
0: بس ابيك ترفع المايك.
3: هو يمكننا نبحث عن الحلاقين، هذا فتره نبحث عن الحلاقين.
2: فكان في شخص، فنحن نتكلم انه الشخص نحن نبغى نحلق، نروح نحن نتكلم مع الحلاق، طلع لي في قلبك، هذا اللي كنا نتكلم فيه من بدايه الشو.
0: ايوه
2: فانا جالس اقول ليش انه ما الشرط بس وان واي،
0: الكاستمر هو اللي يشتكي.
2: احيانا الحلاق هو عنده مشاكل ومسكين هو يداهم، ما عنده حد يتكلم مع من. فهمت؟ ففي يوم من الايام رحت، في كان في حلاق ورحت عنده، والصح مسكين يشتكي لي عن شيء صار في حياته. وجلس يشتكي ويعني من أنا هناك يمكن مريت في المواقف هذه وجالس أعطيه أدفايس وهنا وهناك، وما أقولش أنا يعني كما قلت قبل ما أقولش أنا أدفايس، بس وسوالف. ومن هناك خذ المعلومة، ويمكن تعدلت أموره يعني من الكلام اللي أعطيته. فهذه اللي هو.
0: أوكي بس في شغلة أيضا أنت قلت لي، هو كمهارة في الحلاقة زين
2: تمام
0: اوكي، ولكن على صعيد اخر انه مثلا ما يسكت. هل انت كنت رايح علشان تختبر؟
2: ما انه ما الشهاب اللي صار، انا جاي اشتكي لي
0: شهاب. كملنا باقي القصه.
1: انا رحت في يوم مختلف يعني، بس مع نفس الشخص. والله الله يسلمش، رد على التلفون 9 مرات وهو قاسي يحلق لي. يعني اول مره طلب مني بكل احترام، قال لي عادي ارد على التلفون، يعني مره واحده قلت له اكيد يعني ما بقول لك لا. طلع برا رد على التلفون، رجع ولاحظت انه شويه مستاء من المكالمه. ما سالته شيء، انا من النوع اللي ما سولف مع الحلاق واجد.
0: تمام.
1: للتلفون كل 5 دقائق ولا اقل قام يرن مره ثانيه، وبس من هذيك الحلاقه قلت ما برجع ذا الحلاق مره ثانيه. وصح الحلاق ما كان في منطقه انتظار اصلا، تجلس برا في الحر وكذا، صح، فما رحت مره ثانيه.
0: اوكي طيب، على صعيد هذا يعني على ضوء هذا الموضوع اللي صار لكم، طريقه اختياركم للحلاق وانتقائكم للحلاق الزين كيف تكون؟
3: هو هذا واحد من السيناريوهات، ان نروح الحلاق نحلق ونحن ما هو ما يعرف، ان نحن نحاول نفتح نشوف اسلوبه وش يسوي. يعني مثل هذا الشخص ترى حرفيا كنا نريد نجيبه يعني، لان ما صار هالسالفه من الشهاب، وعلى حظه انا كنت موجود بعد،
1: كان جنبي جالس ويشوف الوضع وانا قاعد اشوف عليه. اقول لك شوف،
3: ايوه نشوف كل شيء. فقلنا خلاص هذا ما ينفع، فعاد الحلاقين اللي برا كنا خلينا فيديو كول معاهم، شفنا هستري مالهم، إن كم خبرة عندهم اكسبيرينس، يعني هم ذيل اللي معانا تقريبا 13 سنة من يوم عمارهم 13 سنة هم يحلقوا.
0: تسع سنوات
3: خبرة يعني. وطبعا عندنا حلاق ثالث بعد تونسي خبرة هنا في عمان، يعني حاولنا نجيب من بوث سايدز مثل ما يقولوا.
2: يعني بقول لش فور اكزامبل الفيد اللي كان يتكلم عليه شهاب، ممكن تشوفي ناس مع محددين رؤوس مثل بوكس. This is called the hairline. فالخط خط الشعر
0: إيه.
2: بالعربي. فهذا يجي مع الفيب، عادة تحصل فيب ويسوي لك الهيرلاين. تمام، ما كل حد يرتاح لهذا الشيء، وأصلا القزح في ناس يتكلم عن القزح فما كل حد يرتاح. فجلسنا نفكر انه صح انه نحن بغينا اصلا initial idea انه نفتح حلاق للفيدز، انه specialty للفيدز، بس عندنا ندري هذا بزنس، we need to bring in money. فما يعني شغفك خليه في مكان ثاني، روح حلق اي حلق ثاني يسوي لك فيد وارجع. فشفنا انه اذا ندمج اثنيناتهم، نجيب ناس خصيصين من افريقيا هذا الفيد والهيرلاين، وجبنا شخص تونسي يقدر يحلق للبقيه. في ناس ما يعجبهم هذا الهيرلاين، باقيين
3: حلاق عادي يعني البيسك
2: تركي. حلق تركي
3: البيسك بس بشكل ممتاز،
1: بريميوم بيسك.
3: ايوه
1: لأنه تقدري مثلا تروحي حلاق عادي يحلق مثلا بيسك، لكن مثل ما ذكرنا بالمعدات العادية تجيك الرزلت عادي يعني، بس هنا عندنا يستعمل الأشياء البريميوم، بس يسوي لك نفس الشيء الحلاق البيسك يطلع شكلك مرتب يعني. بس من ناحية الركروتمنت مال الحلاقين، شيء يندرج تحت هذا الموضوع أن الحلاق مفروض يعرف نوع العميل. يعني انت ممكن يجلس عندك 10 اشخاص في اليوم في نفس الكرسي. انت عميل عن عميل يفترق، هذا يبغى يتكلم هذا ما يبغى يتكلم، والله هذا يبغاني انا اسولف اكثر هو يبغى يسمع، ولا هذا هو يبغى يفضفض يبغاني بس امشي هو. هذه سكيل لازم الحلاق على طول يعرف، ومثلا يتذكر من المره الماضيه او والله جاني هذا العميل اخر مره كان زعلان، مفروض يتذكر هذه الاشياء، يعني ما تجيني كان ما يعرفك، خلاص مفروض العلاقه دوم بين الحلاق وبين الزبون. تجيني المره الثانيه اسالك والله كيف امورك، المره الماضيه قلت لي عن كذا كيفك الحين وكذا، يعني مفروض العلاقه كل مع كل زياره تزيد.
0: حلو حلو. والحلو في الموضوع انكم انتم دائما تكونوا متواجدين صحيح في الحلاق؟
2: نحاول
0: ايوه يعني كثر ما تقدرون تحاولون دائما انكم تكونوا موجودين. طيب من الاشياء يعني الفكاهيه اللي صرنا نشوفها على السوشيال ميديا بما يتعلق بموضوع يعني الحلاقين، اللي هو مرات يعني حتى على مسألة النظافة الشخصية مثلا، انه يعني احنا نعرف انه دائما شوي اكل الهنود بحكم ان البهارات تكون قوية، فدائما الريحة تكون يعني طابقة في الايد بشكل وايد كبير، فلما مثلا يحلق كونه يعني يكون جدا قريب منكم يحلق مثلا لحية او حتى شنب
2: حتى ما يد اسنانه
0: اي
1: كل شيء طريقة كيف جبتيها كأنش مريتي بذل الموقف
0: يعني نحن يعني تعرفوا بحكم شيء اللي يصير دائما يعني وانه ينشر في السوشيال الميديا. فاليوم انتم كيف مركزين على هذا يعني على جودة النظافة، جودة نظافة الموظفين؟
1: والله جودة النظافة يعني هذا كان من درج تحت التدريب اللي سويناه في البداية، لكن حتى نحن بشكل يومي ولا في الزيارات اللي نكون هناك نراقب هذا الشيء من دون ما نذكرهم. يعني مثلا لو واحد طيح شيء في الأرض مثلا مقص أو whatever it is، هل بيرجع يستعمله ولا بينظف أول؟ هذه الأشياء نحن ننتبه لها، ما بنقولهم على طول، لكن نتأكد أنه دائما إذا شيء مس الأرض ولا مثلا توك مخلص خاص من شخص ما تروح تستعمل نفس الأشياء على الشخص اللي بعده.
0: أوكي.
1: لازم تتنظف the proper way، تستعمل كل شيء sterilizers بعدين تستعملها مرة ثانية. فحتى وقت غسول الوجه يعني مثل ما تكرمتي وقلتي الحلاق ما بنتكلم عن أيجنسية معينة، لكن لما كنت أروح الحلاق قبل ما يبدأ يسوي لك فيشل هو توه مخلص حالق شعره يبدأ على طول،
0: يعني الإيد حتى ما منظفها أو شيء.
1: يعني نحن عنا مغسلة في الحلاق، هذا شيء that was part of the training، قبل ما تمسك جلد الشخص لازم تغسل يدك، حتى لو ما تبغى تغسل يدك لبس قفاز ما تبغى كل شوي، لأن في ناس يقول لك مثلا يدي جف إذا غسلها 5-7 مرات في اليوم، بس قفاز أهم شيء العميل ما يحس إنه والله أنا قاتني حبة ولا قاتني قصة ولا شيء، ويبدأ يفكر بزيادة إنه هل بيجيني مرض
3: ترى بيستوي لي شيء. هو هذا النقطة من شهاب المرض. ترى واجدين شباب هالفترة يعني ملاحظين إنه أو تقدر تمرض وأنت تروح الحلاق أو جالس يستعمل نفس الماكينة. ترى نحن على دراية بهالشيء، معروف هالشيء، نحن على دراية، فنحن نحاول مثل ما يقولوا هايجين من المحل يكون نظيف مرة أمور طيبة، نعقم كل ماكينة بعد ما هذا، ننظف كل ماكينة يومين. فهالأشياء من أولويات الأشياء اللي نركز عليها طبعا صحيح. في الحلاق
2: حتى التاولز every day يروح لهذا.
1: نحن مجاورنا لوندري هناك جنب الحلاق على طول، اللي يطلع من هنا يروح لوندري ويرجع، يعني لازم كل شيء أول بأول يكون نظيف.
0: حلو. على طاري هذه النقطة أنا راح أرجع لها مرة ثانية، ولكن مستمعينا أروح وياكم إلى فاصل وبعدها نرجع نستكمل في حوارنا.
4: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
5: قرارك يصنع التطوير، بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هو الفن في أبهى صوره. ساعة مع محمد عبدو الاثنين عند منتصف الليل على هلا اف ام. وكلك نظر. عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا, ورجعنا لكم من جديد وايضا مكملين في حوارنا وفي هذا التطواف المسائي لليوم. طيب نرجع يعني لنقطة جدا مهمة ختمنا فيها الحوار قبل لا نطلع الفاصل, اللي هي المعدات. أنا أذكر قبل تقريبا أسبوعين كان في عندي أحد الضيوف فكان يتكلم عن مرض نقص المناعة, عفان الله وإياك ما له, هو مرض الإيدز. فكان يقول أيضا يعني من ضمن الأشياء اللي من الممكن أن ينتقل بها هذا المرض اللي هو الاستخدامات الغير صحيحة في يعني في الحلاقات أو في الحلاليق, عفوا مش هذا الجمع, في الحلاليق أيوة, لأنه أحيانا العامل يستخدم الماكينة يعني من شخص لشخص آخر, ففي بعض الأحيان يصير حتى عندكم أنه مثلا يجرح فيطلع دم, فهذا الدم يكون لا يزال في الشفرة فينتقل لشخص آخر, فهذا أحد الأسباب يعني أو مسببات انتقال هذا المرض, مرض نقص المناعة. فاليوم يعني المكان اللي أنتم تستخدمونها هل استخدام واحد فقط ويتم رميها أم أن أكثر من استخدام؟
1: لا طبعا المكينة تفرق, طبعا مكينة لا تنظفها, وما ما مكينة ما تكون استخدام واحد, تكون سنين يعني تطول معاش, بس النظافة هو اللي بين كما تقول بين حلاقة لحلاقة, فأنت لازم تنظفي البليدز اللي في المكينة, لازم أيوه. يرشوا بألكوهول سبراي وكذا, والبليد نفس الشيء, هذا أتوقع من الوزارة جيت أنه لازم يكون وان تايم.
2: أيوه نحن هذا الشيء اللي ركزنا عليه أيوه. أكثر شيء يعني كيف ينجرح العميل من الموس بالنفس, من البليد هذا أيوه. الموس بالنفس أيوه. ينجرح, فنحن الموس مالنا نغيره دائما, ما بنستعمل نفس الشيء اللي هو الريزر بالإنجليزي بالعربي
1: الموس, الموس
2: هو الموس يعني نغيره دائما. أنا هذا الشيء من أول الأشياء اللي قلنا لازم نسوي, لأن نعرف على
1: شيء
2: أمراض وهذا نعرف نحن واعيين من الموضوع.
0: أوكي.
2: المكينة طبعا نظفة طلعها الحلاقين, يعني هم خبراء في هذا الشيء, يطلعوا ينظفوا كل شيء شبه يوميا, نقدر نقول هذا الشيء يصير
1: ويوميا ينظفوه بطريقة يعني معينة, بعدين مرة في الأسبوع الماكينة تفتح بشكل كامل ويطلعوا منها يعني إذا بقايا شعر داخل مثلا, لأن مرات تدخل داخل الماكينة شعر أيوة صغير يدخل داخل الماكينة أيوة. فيتنظف وكل القطع الصغيرة تنحط في نفس وعاء فيه ما أعرف وش السائل بالضبط, لكن يخلوه
0: يعني
1: هناك
0: للتعقيم
1: بعدين يخلوه يجف ويرجعوا من البداية. هذا بشكل أسبوعي, لكن بشكل يومي أيضا في تنظيف معين, ما يكون بالعمق هذاك, لكن هذا الشيء يوميا وأسبوعيا لازم يصير.
3: عندي شيء ثاني لو بضيفه يعني. أوكي هذا اللي حلاقة, بس للفيشل نفس الشيء. الفيشل قبل الفيشل أتوقع ذكر الشاب قبل تغسل اليد, لازم يغسل يده حتى ما مرة مرتين, يغسله وكذا بعدين يروح يحط البرودكتس في وجه العميل, ما يجي
1: والسفنج
3: كامل والسفنج is a one time use يكون البرودكت. فاليد يعني يوم تمسك جلد حد يعني كنت يمكن راح شارب ماي ماسك هذا وما اعرف ايش فاتح الباب, فكل هذه جراثيم فلازم يغسل وبعدين يروح, فهذا اللي نتابعه يعني احنا
0: بشكل مستمر.
1: على سالفه الاسفنج في بعض الحلاليق يقول لك الاسفنج غالي, اشتري الاسفنج ب 600 700 بيسه وانا احلق بريال ونص ولا ريالين, ليش استعمل واحد ثاني, استعمل نفسه ولو ان هذا خط احمر كبير يعني. يعني تخيل أنت تمسحي بشرتك كاملة بعد ما تغسلي وجهك كامل وتروح تعصره وتستعمله في شخص ثاني. إيه بالضبط نفس ذا
0: الرياكس اللي طلع له يعني.
1: شيء مهم النظافة مبدأ أول في الحلاق, يعني حتى قبل الاحترافية النظافة تجي قبل الاحتفار,
2: يعني يوم جيوا الحلاقين نحن ما سألناهم أول شيء أنت تعرف تحلق, لا لا لا أوكي حلاقة شيء ضروري, سألناهم كيف النظافة عندكم, كيف أمورك في النظافة؟ هم شرحوا لنا, سمعنا منهم, قلنا أنا ما أوكي صح اللي تسوه بس سوى أشياء زيادة كذا وكذا كذا, هم فهموا يعني ما شاء الله
1: في مانيول يعني عندنا باربرز مانيول وصلنا لهم إياه أول يوم وصلوا في واتساب حتى قبل ما تجينا الدوام تكون حافظنا قارنا كامل. يعني هذا كنا خطوة للشركات أو شيء يعني حتى إذا حد يسمعها يقول ترى حلاق إيش مسوي فيه مانيول, لكن هذه الأشياء اللي تميزك عن الحلاليق المختلفة الثانية, يعني انك انت مركز في الاشياء الصغيره قبل الكبيره.
0: تعرفون انا يعني انا اشوف اليوم من وجهه نظري انه يعني بحكم انه وصلنا لوقت صارت مثل ما يقولون ان صارت الامراض تنتشر بشكل جدا سريع وبوسائل وطرق جدا مختلفة. والحلاق يعني اليوم احيانا يوصل شوي لمنطقة حساسة اللي هو منطقة الرقبة في بعض الاحيان، فمن ممكن ايضا انه يسبب جروح اول وتالي. فانا بالنسبة لي انه الواحد يدفع مبلغ زيادة ولو كان يعني ريال ريالين زيادة على حلاقته مثلا، ولكن إنه ضامن مكان نظيف وجودة وكواليتي وآمن، يعني شيء آمن اليوم بالضبط. فيعني الواحد أنا أحس أبد ما من المفترض إنه يغامر في صحته، ولكن يمكن أنتوا عندكم برنش واحد أيوة برنش واحد أو محل واحد، ما مفكرين في التوسع
3: إن شاء الله؟ والله في فكرة توسع
2: لو تسمعي الأفكار عنا واجد أفكار عنا واجد أفكار بس شوفي يعني الحمد لله فتحنا محل الأول جالسين نمشي خطوة خطوة نشوف كيف الأمور تعدل، أمور طيبة كل شيء أمور طيبة، يمكن نفتح محل ثاني، يمكن نفتح بزنس ثاني، يعني ما تعرف يعني
3: ما تعرف ما قلنا هذا الشيء، بس نحن فتحنا بالحلاق يعني from idea to inception شهرين ترى من أول يوم سالفة تحت السالفة لونش شهرين بس
0: يعني سرعة التنفيذ يعني عندكم تبارك الرحمن سريعة جدا.
3: الانتيرير ديكور يعني جلسنا فوق راسه يعني حرفين هو اشتغل نحن هناك معه قل عاش سوي لأن لما جلسنا معاه في البداية عطانا تايم لاين معين قلنا له هذا التايم لاين بتثبت عليه ترى ما بتقينا تقول والله احتاج يوم زيادة يعني مثلا قال ببدأ اشتغل بكرة
0: أوكي.
3: بكرة أنا أول شيء الصباح في الحلاق ما موجود ألو السلام عليكم أنت وين بعد شوية جاي لأنه في كثير ناس تسوي مشروع خلاص تعتمد كليا على الشخص اللي يسوي العمل هناك أنت لازم توقف على رأس مالك في النهاية هذا مشروعك تريده ينجح وقف عليه
2: يعني طبعا يمكن هم ما يعجبهم هذا الشيء بس يعني لازم يسوي هذا الشيء هم متفاهمين الحلاقين يعني أمورهم طيبة الحمد لله
0: وحتى
2: الأسلوب الأسلوب من الحلاق بالنفس نحن ركزنا على هذا الشيء مثل ما قال قصة هذاك الشخص يعني يوم اللي بغيناه يعني الأسلوب ترى يفرق عنه الأسلوب الحلاقة أهم شيئين
0: أوكي واضح. خلونا نروح لفاصل الختامي وبعدها نرجع وياكم مستمعينا في الختام.
4: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى، ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635. تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
6: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
7: أنا أحب هلا أبأم.
8: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا, رجعنا لكم وفي دقائق الختام. قبل نختم, ايش سالفة الافرو هذه؟
1: الافرو هذا لا مو سالفة الافرو, هذا نسميه سالفة العماني الوحش صراحة اللي ما قصر معانا.
0: اوكي.
1: ما اعرف, ما باغي اذكر اسمه, يمكن ما يعجبه هو ولا شيء. بس هو كان, هو جانا في انستغرام اول ما فتحنا الحلاق, طبعا جبنا حلاقين نحن,
0: تمام,
2: وكان كرسي فاضي,
1: وكان في كرسي فاضي
2: قبل الافتتاح بعد,
1: اي قبل الافتتاح فيوم نزلنا فيديوهات, انت ترى نحن نزلنا فيديوهات قبل ما نفتتح الحلاق. هو يعني الوحش جانا في انستغرام قال انا عمري كذا 19 سنه وباغي, انا عندي يعني خبره في الحلاقه سنه, فباغي اجي معاكم.
0: عماني هو؟
1: عماني, نعم عماني. أوكي. ايوه. فهو جاء وقلنا له أوكي أنت تعال بنشوف كيف أمورك وكل شيء, خذ ترينينج. جبنا ترين شخص يعطي ترينينج الحلاقين مالنا كلهم, هو كان موجود وجاء وشفنا أسلوبه, شفنا كيف يعني هذا, قلنا له يلا تعال توكل معنا ما مشكلة. زين. أيوة كان متدرب, نحن جبناه كمتدرب وحتى وضحناه في الموقع, وضحناه حق كل حد هذا جاي بس
2: يعني عشان لو تحجز معاه ما تقول والله ما محترف
0: ضيع حاجة. ايوه
1: بالضبط. أوكي. متدرب كاتبين يعني وضحنا هذا الشيء. بس يعني طبعا المجتمع العماني يعني ما شاء الله عليهم كيف يحبوا العمانيين, كيف يحبوا بعض, قاموا يحجزوا معاه. زين. ايوه. وعلى سالفة المخيني ما قصر معنا. شكر خاص حاله طبعا.
2: مشكور مشكور.
1: اظن هذا السالفه شاب مفروض يخبركم لانه هو اللي كان في المحل.
2: والله صراحه يعني كانت صدمه طيبه الصراحه. ما يقصر المخيني, قسوا لنا اعلان واشهار كذا. بس انا كان اول يوم افتتاحه.
1: اول يوم سبحان الله. نحن فتحنا يومين قبل العيد.
0: اوكي. قبل العيد بيومين فتحت
1: عيد الاضحى. نعم.
0: قبل يومين.
2: فواقف انا في الحلاق وارث تو طالع قال لي تو بقي, وزعل ان المخيني قال هو ما موجود ترى.
1: حرفيا اول ما طلعت رحت اتغدى, فجاه اشوف مخيني منزل ريل هو في حلاقنا وكذا, يعني قلت اوكي
2: وما ستوري ريل.
1: ايوه ريل كامل.
2: المهم يعني دخل وانا قاعد اشوف عليه وقايلني يعني فل سبرنت.
0: اي.
2: وقال لي بصريح العبارة, قال لي من قالكم تفتحوا حلاق في حاردي؟ قلت له احنا فاتحين الحلاق عشانك يعني.
0: اوكي.
2: يعني بطريقة ودية كذا وما قصر صراحة, وصور الحلاق وصور المكان وشاف الحلاق العماني هذا ويعني انصدم, انبهر يعني بطريقة جيدة, وقال هل عندكم مانع اني اصوره؟ قلت له والله سأل الرجال موجود يعني ما تسألني انا.
1: صحيح.
2: وصوره وسوال اشهار كذا, وبعدين تكلم معي شوية وسوالنا اشهار حال المحل وسوى بوست الموقع كذا, وصراحة جزاه الله خير صراحة.
1: يعني الشعب العماني أول ما شاف المخيني منزل في شاب حلق. عماني يحلق هنا
2: يجيه
1: قام كلهم يحجزوا عنه.
3: حتى ناس يصوفين يقول أنت كم دافعي له؟ والله العظيم ما دفعنا له شيء ولا تصلنا فيه. هذا واحد جاي فعل خير وجاي وسوى يعني.
2: كفو صراحة.
0: تستاهلون فعليا. طيب اليوم يعني بما أنه مو بقالنا شيء, إذا ودكم كذا يعني توجهون يعني نصيحة أيضا للشباب المقبلين على بزنسات معينة, ها هو بالعادة الكل تمام الفكرة موجودة, خطوة التنفيذ تخوفهم, بس أنتوا تبارك الرحمن كذا في لمح البصر نفذتوا.
2: تخطيط.
3: أي. أنا بقول لك
1: تخطيط
3: شيء
1: حتى
3: تستارت الاني ايديا سور بقاطك يا أخي.
1: روح
3: اني ايديا تعرفي بانجي جمب. البنجي جمب هذا بالعربي يسموه يا أخي اللي يقفز
1: اللي يقفزه من جبل سكاي دايفنج.
3: لا ما سكاي دايفنج,
2: في حبل هذا
3: حبل يكون رابط في
0: الجول. والله ما أعرفها بس أبي أجربها. بس
3: في حبل رابط في الجول.
0: أيوة وتعق.
3: أيوة وتعق.
1: تعرفي
3: زين أنت بتشوفي تحت بتخافي. أول يا أخي إيش بيصير كذا, أول ما تقحمي خلاص أنت ما تبي تسوي شيء, خلاص بتطيري بتنزلي تحت والحبل ماسك
1: وش
3: الخطوة بس.
1: وشيء ثاني أنا شيء ثاني بزيد بعد, إنه إذا أنت أول مرة في حياتك تفتح بزنس لا تفتح وحدك, لا تسوي نفسك قوي وتروح تفتح يعني. أنا اخترت ذيلا اثنين لأنه عرفت إن ذيلا عندهم نفس العقلية عنا, نفس العقلية يعني, فهم شاطرين بالموضوع أنا عارف. هذا أنت يريديوس درسك ميتيجيت درسك يعني شوية. فهذا يساعد يعني إن الشخص اللي تفتح البزنس معاه يكون فاهم وأنت فاهم وتساندوا بعض.
0: صحيح. يعني لازم يكون في شريك على الأقل.
1: أوكي. إذا أول مرة.
0: إذا أول مرة.
2: أيضا التخطيط. أنا ماسك سالفة التخطيط لأنه يعني أنت ما ترمي نفسك للتهلكة. قبل ما تسوي أي شيء في الحياة لازم تخطط على الأقل، تعرف مثلا في أسوأ حال وش ممكن يصير، في أحسن حال وش ممكن يصير. على الأقل حتى لو وصلت أسوأ حال أنت عارف عقلك من زمان أنه كان ممكن هذا يصير. لكن لو تدخل كذا فجأة أنا بفتح بزنس وما عارف كم بصرف وكم ممكن أصرف في المستقبل، فجأة بتحصل نفسك كل يوم والله هذا شيء لازم أدفع اليوم أنا ما عندي وهذا ما عندي وهذا ما عندي، فتدخل وأنت ما جاهز. بس أول ما تخلص التخطيط مثل ما قال هيثم خلاص تفبالك هذا الشيء صح، بتوصل هناك كأنك باغي تقحم بتخاف. لكن أنت لازم تؤمن بالتخطيط وبالشركاء اللي اخترتهم وتوكل على الله.
0: ممتاز. يعني فعليا خطوة توكل على الله هذه يعني من أهم الخطوات. وشباب يعني نتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وأنا متأكد أن القادم أجمل جدا، فبانتظار إن شاء الله مشاريعكم القادمة
1: إن شاء الله.
0: وايد شكرا حضوركم اليوم معنا، شكرا جزيلا لكم.
1: أحسنت لا تشريف، نحن جينا هنا وشكرا على الاستضافة الجميلة والحمد لله على كل حال.
0: يعطيكم العافيه
3: هلا في ما
0: اي هلا في امها يعطيكم العافيه شباب. اذا مستمعينا اكيد نوجه اليوم الشكر لضيوفنا وارث بن عبد الله الحارثي وشهاب بن حمد الجابري وهيثم بن احمد الزكواني. ايضا الشكر موصول ليوسف العلوي في السوشيال ميديا، وكنت معكم اخذكم حوراء بنت احمد البريكيه. وصلنا للختام، نقول لكم كذا نتمنى لكم ويكند سعيد يا رب، دروب السهاله والسلامه لكم، كونوا في أمان الله ومع السلامة.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحراره 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف.
4: محكم مواضيع
5: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
6: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
9: باقي ساعة على برنامج

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
8: شاركنا

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شيء ثاني. هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

102.8 مزاجك بالعروض.

0: عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن الغير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده، وازاي ارجع لنفس الكلمة اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه، ازاي اشوفه زيه زي اي مريض، ازاي المؤسسة الحكومية اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظرة احترام، نظرة عطف، نظرة دعم، يعني ما تقفش عند محدودية ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بادوات فعلة، وده اللي احنا بنحاول نوصل له. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا والحقيقة هي شارك معانا اصلا في المجهود اللي بنعمله المؤسسة الشرطية، يمكن هم اكتر الناس عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين. والحقيقة ان الغالبية مش مجرمين ومش لا الغالبية مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو ما عرفش ازاي، لدرجة ان هو احيانا بيدخل مرحلة انكار، لا لا لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحقيقة دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في ألم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكومية دي، بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الاول اللي هي الاستقرار. فاحنا بنلف في نفس الدائرة عشان نوصل لنفس النقطة ان شاء الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: صار ليا صافي سنتطاش حدو خسله
1: ده مش ده دي مش مه.
2: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير، كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: بكري، شريكك في التميز.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول وعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: عندك شيء مميز؟

0: الصيف. المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23 27 48.

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارك
2: الغالي، انا قهوة عمانية.
3: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
4: سوالف الكافيه، ضيوف في برواز، ومواضيع رياضية، ابداعات شبابية واكثر.

عادة ونهايات الأسبوع. مستمعينا في مشوار نقول هلا كافي وفي مساء الخميس اليوم 20 من أغسطس 2026. نمسي عليكم بالخير والسعد والمحبة، إن شاء الله يا رب دائما مساءاتكم تكون سعيدة برفقتنا وبرفقة يعني المحطات اللي راح تكون معانا إن شاء الله، وأيضا ضيوفنا اللي راح ينورونا بالاستديو. أتمنى لكم إجازة سعيدة ودروب السلامة في مختلف مشاويركم في مساء اليوم. كيف وضع الإجازة؟ إيش هي ترتيبات نقول يعني الويكند وجدولكم إيش هو؟ بعدكم في أجواء إجازة الصيف ولا خلاص تجهيزات العودة للمدارس، ولا شو الوضع عندكم؟ أجواء سفر ولا أجواء رحلات ولا أجواء الخريف؟ مبسوطين ومستمتعين؟ طمنونا عليكم. إذن نتمنى لكم إن شاء الله دايما يعني دروب السلامة وإجازات سعيدة بإذن الله تعالى، تنبسطوا في الويكند مع أهلكم أحبابكم وأي جدول يخطر على بالكم.

0: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-904.
3: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية الطلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

إذا معاكم من هلا كافيه، تحياتنا لكل اللي على السمع معانا، حياكم الله. أكيد في مشوار اليوم ونهاية الأسبوع.

أروح مع المشاركات والرسائل على الواتساب. مساء الخميس، أريد أسمع شاف روحة ليوسف الصميدي وأهديها للمستمعين. هذه المشاركة من محمد قاسم. يسعد لي مساك محمد، ولكن هذه الأغنية للأسف دورت عليها هنا ما حصلتها. شاف روحة، بس أتوقع في شيء يعني كذا على نفس الفكرة والموضوع. لأحلام، إيش رأيك نسميك إياها دام السالفة فيها شاف روحة؟ أتذكر أحلام قالت شيء كذا، فإن شاء الله أبشر نحط لك شيء يناسب جوك اليوم. أبو عمان يمس عليكم بالخير. سامي عبدلي ويقول تحياته للجميع وسلامة، وبالأخص ليعقوب السيابي والكل من يعرف طبيعة أبو عمان. يسعد مساء. أغلب الناس اللي تسمع عنهم كلام سيء عندما تعاشرهم تجدهم أروع وأنظف من المنافق اللي نقل لك الكلام السيء عنهم. فحياة يقودها عقلك يا عزيزي أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. صراحة الكلام كبير. فأنتوا إيش رأيكم؟ في ناس فعلا تحس نفسك أنك سمعت عنهم كلام سيء لين وين ممكن، لكن لما أنت شخص تعاملت معاهم وعاشرتهم شفتهم هم فيكم، والكلام اللي ينقال عنهم للأسف فيكم ثاني. يحليلهم. فإذا مريتوا بمواقف مثل هذه أكيد نقول خبرونا، نشوف رأيكم بالموضوع. هنا معنا أم محمد تقول يا ما صارت ويا ما ويا ما ندمنا لأن مشينا ورا كلام والناس عاشرناها مطلعوا ولا في الأحلام. تحياتنا لك يا أم محمد، يا حي وسهلة. طيب بعد نقول تحية هنا لأحلام. يسعد لنا مساج يا أحلام. تقول اليوم دربنا للداخلية ونروح نستمتع بأجواء الجبل الأخضر، واتمنى إجازة سعيدة للجميع. ودي أسمع معكم فضل شاكر. إن شاء الله إجازة سعيدة يا أحلام لكم والكل من يسمعنا. دروب السلامة وين ما كانت خطتكم نقول، وإجازتكم لهالويكند إن شاء الله تنبسطون يا رب.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 22-00-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: هذه أجمل التحايا لكم مستمعينا من أهالي كافيه وفي مشوار حلقتنا لليوم. احنا اليوم يعني ضيفتنا مختلفة، موضوعنا ايضا نقول راح نسولف فيه ان شاء الله يعجبكم. راح نتحدث في مشوارنا اليوم مع ضيفة ما نستضيفها فقط انها مصورة تتكلم عن الكاميرا او الزوايا او التغطيات اللي ممكن تعملها او الاضاءة، بالعكس اليوم راح يكون حديثنا مع شابة بدأت حلمها وهي في سن صغير من عمرها، واليوم ما شاء الله يعني صارت موجودة وممكن نشوفها في تغطية أعراس، مناسبات، معارض ومؤسسات. خلوني أرحب بالاستديو مع ضيفتنا اليوم هدى الحضرمي. هدى بدأت من الصفر واعتمدت على نفسها وخاضت تجربة العمل وهي في سن يعني صغير، وممكن الكثير يشوف أيضا أنه هذا السن صغير على يعني سوق العمل، خاصة لما نتكلم عن البدايات. وأخذ التفاصيل أكيد أكثر منك يا هدى. أهلا وسهلا فيش معانا في هلا كافيه.
1: أهلا فيش، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على استضافتي وقبولي هنا، سعيدة جدا بهذه يعني الاستضافة. أنا جدا كنت أتمنى أني أكون هنا، والحمد لله رب العالمين بفضلكم أنا صرت هنا موجودة.
0: يعني بفضل الإبداع، وأكيد القصة هي نفسها. يعني صحيح. إحنا منشوف ما شاء الله بنات طموحات عمانيات اليوم متواجدين في أكثر من مجال، ولكن يعني أنا يمكن تحديدا ما ذكرت السن أو التفاصيل، فخلنا نبدأ معك هدى في موضوع يعني بدايتش مع تصوير. يعني إحنا نعرف أن أنت مصورة فيديو وفوتو، فعطينا القصة.
1: بداية أعرفكم على نفسي، أنا هدى بنت بشير الحضرمية، مصورة فيديو وفوتو. بدأت مشواري من يوم كان عمري 15 سنة. بدأت لما بدايتي كانت في المدرسة. طبعا ما كنت أمتلك كاميرا، كان بس عندي تلفون، كان بدايتي على آيفون إكس هذيك الفترة بس. فالحمد لله رب العالمين لما كنت في المدرسة كنت أحب دايما أصور، ألتقط الصور، أتعلم. فكانت في أستاذة أذكر الله يذكرها يعني بالخير، أستاذة أمل المعني، إذا بتشوف بتسمع يعني، هي كانت الداعم الأول لهذه الموهبة. لما كنا في المدرسة كان لما نحط نسوي فعاليات وكذا كانت هي دايما تخليني أصور وأمنتج، وكنت دايما أحب أتعلم وأصور وكذا. فهي دايما لما كان عندنا فعالية تخليني أصور وأمنتج وكذا، وكنت أنا واجد أفرح لما كذا يعني تقول لي تعالي صور وكذا. ولما يشوف المعلمات تصوير كان دايما يمدحنا. فالحمد لله رب العالمين. بعدها كلمت عمتي، طبعا عمتي كانت مصورة يعني ما شاء الله عليها، كانت مصورة أعراس أيضا. خلتني أستعير منها الكاميرا مالها، كانت كانون 7D كذا. فكنت أحاول شوي شوي أتعلم عليها. فلما جت الإجازة طبعا شليت الكاميرا وبدأت أصور برا. فأذكر كانت أمي رايحة معرض، طبعا أمي سيدة أعمال
0: ما شاء الله.
1: أيوة، كان عندها بزنس مخللات وصلصات، عمر مشروعها تقريبا أكثر عن 15 سنة الحين.
0: ما شاء الله.
1: أيوة، من 2014 تقريبا كذا. الحمد لله راحت شاركت في معارض، وأنا يعني هذا الشيء أفتخر جدا جدا فيه. أنا استلهمت هذا المشروع وهذه الموهبة منها.
0: جميل جميل.
1: فكان دائما هي تشجعني وكذا.
0: صورت منتجاتها؟
1: أيوة صورت. وبعد يعني كانت هي لما رايحة المعرض أنا رحت معاها على أساس أنه بيكون فعاليات، فقررت أني أشيل الكاميرا معاي. فلما رحت المعرض صورت كل شيء، بس نسيت الكاميرا هناك. رجعت البيت لحظة. ما تذكرتها.
0: هذه كاميرا عمتش؟
1: أيوة كاميرا عمتي.
0: شاطرة يا هدى، انزم كاميرا.
1: فلما يعني رجعت البيت ما كنت أبدا متذكرت انها أبدا. تذكرتها في اليوم الثاني لما خلص المعرض وكل شيء. خبرت على طول أمي، تتصل يعني بالمنظمين اللي كانوا هناك. فمرة يعني هم ما قصروا الصراحة يعني، بس ما حصلتها. فما أحكي عن الشعور اللي كنت فيه، طول هذاك الأسابيع وأنا أحلم فيها وأصيح، بس هذا كان موقفي. فما قدر كيف أصارح عمتي، كيف أقول يعني شيء صعب جدا، يعني كاميرا وعدستين يعني كامل الأغراض هناك نسيتهم، ما أعرف كيف نسيتهم أول مرة.
0: نسفتي مشروع عمتي الشحلة؟
1: لا، هي كان معها يعني كاميرا جديدة، هذه كاميرتها الثانية.
0: طيب بس حتى ولو
1: أيوة يعني كل أمان عندي. فرحت لها واعتذرت وكل شيء، والحمد لله أن هي يعني كانت متفهمة الموضوع. بعدها يعني كأني تحطمت خلاص، الشغف راح. بس الحمد لله رب العالمين، بعدين اشتريت آيفون 15 العادي، بديت شوي شوي فيه. ما كنت يعني فكرة أني أفتح مشروع أو شيء كذا يعني، بس كذا صارت معي فكرة وسويتها، فتحت بزنس حساب سويت. وكان أكبر التحديات هو أنه يعني كيف الناس بتعرفني، أنا كيف بنشهر، كيف يعني يمكن ما بيوثقوا فيني لأني أنا كنت في عمر صغير، بيقولوا هذه وش دراها، هذه صغيرة. فكنت هذا الشيء واجد مخوفني
0: طبعا، لان يعني هاي البدايه كانت وانت في عمر 15
1: أيوة
0: سنه.
1: ايوه.
0: انزين، موقف الكاميرا اللي يعني ايش اللي تعلمتي منه؟
1: تعلمت اني اركز على الاشياء الثمينه اللي يعني ما انساهن، ما اسرح وكذا. انا كان شويه يعني عندي النسيان وكنت ما اركز على هذه الاشياء، فالتهيت سبحان الله مع امي، كان كنت اساعدها وعاد التهت ونسيتها يعني هناك. فيعني الحين
0: من بعد
1: الموقف صرت محافظة على أدوات.
0: يعني أبي أعرف علاقتك كيف صارت بالآيفون 15 بعد ما ضيعت الكاميرا.
1: ما يروح من إيدي، في إيدي 24 ساعة. فبدأت فيه، خضيت حجوزات تصوير فيديو بالهاتف. الحمد لله رب العالمين، بديت من الصفر، تعلمت شوي شوي شوي شوي، رحت طلعت. كنت لما يكون عند أمي معارض وكذا كنت أطلع وأشوف ناس وكذا، شوفوني أصور أكلمهم، كنت أتعرف على ناس. أنا من الأشخاص اللي اجتماعية جدا، ومعروف هالشي يعني بين نفس أمي.
0: حلو.
1: إنزين،
0: فهالشي أكيد يساعدش إنش أنت تعرفيهم على نفسك وعلى إيش.
1: أيوة.
0: وتجيب حق نفسك بزنس.
1: أيوة، ساعدني كثير الصراحة يعني هذا الشيء. فبعدين شوي شوي قررت أني يعني خلاص أطلع طلعة قوية.
0: إيش سويتي؟
1: لما جيت الصف الثاني عشر، طبعا هو قبل الصف الثاني عشر كان يعني عندي ظرف صحي عانيت منه 3 سنوات، تعبت جدا جدا يعني. فهذا الشيء يعني حطمني، ما أقول نش يعني ما حطمني، حطمني وحطم نفسيتي كل شيء، صحتي يعني للمنحدر كانت. لكن الحمد لله رب العالمين، بفضل أهلي، فضل رب العالمين،
0: الحمد لله
1: صرت أحسن الحمد
0: يعني
1: لله.
0: كانت عندك وعكة صحية مريتي أيوة فيها.
1: فالله ما رزقني بجامعة، فيعني كنت جدا حزينة لهذا الشيء جدا جدا. فهذا الشيء ما خليته انه يكون خلاص نهاية الدنيا، لا، بل هو كان بداية مشواري في مشروعي او في البزنس اللي الحين يعني تشوفه.
0: يعني خلينا نقول مثلا لما شفتي يعني بعد ما خلصتي خلينا نقول الثانوية، وما صار بحكم الظروف الصحية اللي أيوه انت مريتي فيها، فما صار انه انت مثلا تلتحقي بأي جامعة. يمكن أيوه حد يقول لأن أصلا مثلا هدى كان تركيزها من وهي في المدرسة بموضوع التصوير، فيعني الموازنة طبعا انك خاصة ان انت بديت البزنس او بديت التصوير وصرتي تطلعي تغطي، فما تحس ان اثر هذا الشيء على موضوع الدراسة والتفوق الدراسي؟
1: ما انه اثر، لانه ما كان طلعني الاستاذة من الحصص، يعني كانت في الحصص بذاتها اصلا. فما كان يعني مؤثر اصلا. انا كنت في المدرسة ما اصور برا المدرسة، فقط في المدرسة يعني كنت. وحتى اتذكر ان المشرفين اللي كانوا موجودين هناك في كان عندهم زيارة في المدرسة، شافوا تصويري فكلموا المعلمة مالي انه احنا نريدها تصور تغطي لنا في حفل اللغة العربية، اليوم العالمي للغة العربية. فهذا الشيء واجد فرحني اني انا الناس تطلبني. أيوة فرحت الحمد لله وصورت وكان الحمد لله يمدحوا كل شيء يعني.
2: فما يعني ما كانت في تغطيات مثلا غير عن مستوى المدرسة أو فعاليات المدرسة؟
1: لا لا لا
2: يعني ما كنت أطلع. تغطي مثلا برا معارض و...
1: لا ما كنت أغطي
2: لسه ما كنت بادية.
1: أيوة ما كنت بادية. فهذا الشيء ما أقول إنه ما أثر فيني وفي نفسيتي أثر. سمعت كلام سمعت كل شيء حرفيا يعني.
2: أكيد سمعتي هذا الجملة إنه بسبة التصوير.
1: أيوة من الأهل الأهل من الأهل ومن كل مكان كنت أسمع. فأنا من الأشخاص اللي الكلام يأثر فيها جدا فيعني تأثرت نفسيتي واجد. لكن الحمد لله رب العالمين كنت راضية بقضاء رب العالمين. فقلت أنا ببدأ بالصفر وأنا ببني هذا الشيء. الكل كان ما متفق معي أني يعني أبدأ في مشروع التصوير لكن ما كنت أسمع الناس. حتى كان في يعني كأنه هذا كل الكلام اللي الاستهزاء كذا كنت أسمع فكنت أسكت. لما بديت طبعا خلصت من التلفون طبعا جمعت مبلغ. من هذاك المبلغ اشتريت كاميرا اللي هي كاميرا سوني مارك 3. هذا أنا كانت حلمي.
2: طيب احنا قلنا انه يعني بديتي في التغطية اول شيء عن طريق التليفون او بديت المشروع بالتصوير بالتليفون. ايش اللي كنت تسوي بالضبط؟ يعني تصوري مثلا ريلز ولا صور
1: واصور منتجات ورحت اعراس وش بعد
2: كنت تغطيها بالتليفون؟
1: ايوه كنت اغطيها كامل بالتليفون. ما كان عندي اي اداة كنت بس استعمل التليفون. كان كل املي في التليفون.
2: وكم استمريتي وانت تشتغلي يعني في بداية المشروع بالتليفون؟
1: سنة وشي كذا سنة ونص فقط. فخبرت يعني اهلي ان انا ابغى الكاميرا السوني مارك 3. في ناس لما كنت اقولها كانت تقول لي صعب تجيبيها صعب معقدة غالية ما بتقدري. كنت واجد اسمع هذه المقولة الصراحة فما كنت اسمع يعني الكلام هذا الناس ما كنت أسمعهم. وأحيانا كنت أسمع بس أتجاهلها.
2: يعني خلينا نقول اليوم هدى من خلال تصويرك بداية المشروع بالتليفون كم المبلغ اللي تقريبا قدرت تجمعيه قبل ما تبدأ المشروع بالكاميرا وتشتري الكاميرا؟
1: جمعت حوالي 550 ريال كذا الحمد لله رب العالمين. فبدأت أبحث عن الكاميرات وكذا فحصلت معروضة كاميرا سوني مارك 3 اللي نفس اللي أنا أريدها وكان عندي أنا هذا المبلغ. بس كان ناقص شوي مبلغ فكلمت أهلي فالحمد لله رب العالمين تيسرت واشتريتها على طول هي وعدستها. فالحمد لله أنا خلاص كنت ما أوصف الفرحة اللي أنا فيها أني خلاص يعني بنطلق أقدر. لأن كنت الصراحة كأني مربوطة ما قادرة أشتغل بالتلفون.
2: ولكن أنه في فرق لما أنت تشتغلين بالتليفون وفي فرق لما تشتغلي يعني أعمالش بالكاميرا.
1: أيوة
2: مختلف تماما أتوقع.
1: أيوة جدا ناحية الجودة ناحية الألوان كل شيء يعني. فالحمد لله تيسرت وخذيتها. بدأت شوي أتعلم عليها وبدأت أسوق شوي على يعني في حسابي أسوي تسويق. كان كل شيء أنا أسوي بنفسي. كان أكثر شيء صعب إنه كيف الناس بتعرفني يعني. كان الحساب توه جديد ما في متابعين يعني. فكان الحمد لله أهلي واقفين معاي كان كل حد ينشر لي كل حد يدعمني الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله بديت شوي أتعلم وخطوة بخطوة الحمد لله عرفت في السوني وبديت أصور أطلع أروح أصور أعراس أروح أصور منتجات وشوي بديت أصور بديت أشتري معدات التصوير. معدات التصوير طبعا مثل ما نعرف جدا غالية كانت مكلفة جدا. فكنت دائما أفكر كيف بشتريهم كيف بجمع وكيف لكن الحمد لله رب العالمين دام أنتي أصريتي على شيء وكان عندك نية أنه هالشي يعني تبيه توكل على رب العالمين والله بييسرها وبيسهلها.
2: يا رب إن شاء الله دايما تتسهل. أهم شيء الواحد عارف إنه هو إيش اللي يريده وين يريد يوصل. أكيد. إحنا راح نسولف تفاصيل أكيد أكثر لكن بعد ما نرجع من مع المستمعين من الفاصل
1: إن شاء الله.
3: هلا كافي على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
4: الصفاء تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على

تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
3: هلا كفي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
4: هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748.
5: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارك
7: الغالي، انا قهوة عمانية.
8: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
3: سوالف الكافيه.

الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: فنحن معاكم مستمعينا مكملين في مشوارنا من هلا كافيه, وضيفتنا اليوم في هلا كافيه هي هدى الحضرمي. طبعا هدى مصورات فيديو وفوتو, وهالمرة يعني نسأل هدى ايش الشيء اللي يا ترى اضطريتي انك انت تتعلميه بنفسك وحدك, وكان المفروض انه يعلمك اياه احد خاصة في هذا المجال, مجال التصوير؟
1: هو المفروض انه احد يعلمني استعمال الادوات التصوير, لان انا ما كان عندي الخبرة الكافية ابدا اني انا كيف بستعمل او كيف بستخدم هذا الشيء. فالحمد لله رب العالمين بنفسي يعني تعلمت هالاشياء عن طريق اليوتيوب. كنت اسأل, لكن يعني اكثر شيء ما كنت اسأل, كنت وحدي ابحث من اليوتيوب من كل مكان, والإنستغرام بعد كنت أتابع مصورين, ففي مصورين أحيانا يعطونا بعض المعلومات, فكنت أنا يعني أخذ هذه المعلومة وأطبقها.
0: في شروحات فعلا في شباب أشوفهم من مختلف الدول في الوطن العربي وكذا.
1: أيوة, فهالشي يعني ساعدني. كان في ناس تقول لي دخلي كورسات, قلت لهم ما أريد. دائما يقولوا لي يعني أنتي داخلي كورسات دخلي وبتتعلمي أكثر, قلت لهم أنا ما أريد, أريد بنفسي أتعلم. لكن الحمد لله رب العالمين أنا يعني ما دخلت أبدا أي كورس, الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله تيسرت
0: فتعلمت كله أونلاين بنفسك.
1: أيوة أونلاين. وبعد الشيء اللي تعلمته أني أعتمد على نفسي, الاعتماد على النفس شيء ضروري في هالزمن. يعني أنه أحيانا شيء من الناس يعني, وأيضا يعني بعد أني كيف أصرف فلوسي على أشياء تستاهل, ما أصرف فلوسي على شيء ما تستاهل وأضيعها وأصرفها. فهذا الشيء يعني البزنس علمني هالشيء جدا.
0: شريتي أشياء من معدات مثلا ما كان لها لزمة وصرفتي مبالغ خسرتي فيها مثلا؟
1: لا, لحد الحين الحمد لله رب العالمين. أنا قبل لا أشتري الشيء أبحث عنه, يعني الكاميرا قبل لا أشتريها أنا بأشهر خلاص عدت باحث عنها وعارفة كل شيء عنها. بس عاد لما يعني اشتريتها وكذا عاد جلست شوية أبحث فيها وأروح كل مكان أصور, كنت كل شيء أصوره عشان بس أتعلم.
0: يعني نقول أكبر مبلغ مثلا دفعتي على شيء يخص الكاميرا أو يخص شغلك ومشروعك كان كم المبلغ وعلى إيش؟
1: على الكاميرا والعدسة كنت صارفة عليهم اثنينهم تقريبا 600 كذا. هذا أكبر مبلغ للحين صرفته.
0: وهذا كان قبل كم سنة؟
1: اشتريتها أنا في 2023.
0: فتحسي اليوم في 26 عوضتي هذا المبلغ, رجعتي؟
1: الحمد لله رب العالمين, وأضعاف الحمد لله. فبديت أتعرف على الإضاءات, بديت أعرف كيف نستخدم هذه الإضاءة, في وش نستعملها, وأستعمل الكاميرا كنت في كل شيء, يعني كنت أقرب كل شيء الحمد لله رب العالمين. فتقريبا نص السنة, في نص السنة يعني اللي شريت فيها الكاميرا اشتريت آيباد عشان أشتغل عليه, لأنه كان كل الشغل كنت أشتغل عليه بالتليفون. كان جدا شيء صعب اني انا اشتغل اشياء بالتلفون بحكم المساحة وكذا, فكنت جدا اعاني. فالحمد لله اشتريت, بيت اجمع, اشتريت ايباد. من بعد الايباد اشتريت الجيمبل الرونن, مانع الاهتزاز للكاميرا, كنت ابى ادخل عالم الفيديو. انا جدا كنت احب اصمم فيديوهات بالتلفون, فكنت كان خاطري اني اقرب بالكاميرا, والكاميرا يعني ثقيلة, شو فيها ثقل, فكان صعب علي لما أصور أنه أكون كذا ثابتة, فجدا فيها اهتزاز. فالحمد لله اشتريت مانع اهتزاز, اشتريته وأنا ما أعرف شيء أبدا فيه أبدا. خليته قدامي, بديت أركب أشوف من اليوتيوب كذا, ما عرفت أشغله, ما عرفت أستعمل أبدا. جلست تقريبا أسبوع كامل وأنا أبحث فيه, بديت أشوف يوتيوب, في اليوتيوب يعني أشوف فيديوهات وكذا. الحمد لله تعلمت عليه وبديت أستعمل وكذا لما تيسرت الحمد لله. وبعد قبل يعني كم الشهر بدلته, اشتريت اللي أجدد منه, بعت القديم اشتريت الأجدد. الحمد لله. فاشتريت نفس الوقت عدسة جديدة، كان عيد ميلادي فحبيت أني أهدي نفسي هذا الشيء. صح أني صرفت فيه لكن الحمد لله كان مستاهل يعني. كان هدية عيد ميلادي الرنن الإصدار الخامس، كان هو أجدد شيء الحين يعني نازل، كان ثقيل ثقيل جدا لكن أنا كنت أريده يعني، لأنه كان هو يعني الإصدار الجديد ويعني أداؤه كان قوي جدا.
0: وتحب أنه يكون عندك؟
1: أيوة.
0: ومكافأة لنفسك؟
1: أيوة بعد. والعدسة هذه اللي اشتريتها كنت أحلم فيها من قبل لا أشتري الكاميرا، عدسة 24-70 ما كانت عندي، كنت أحلم فيها دائما وأشوف عند المصورين وكيف نتائجها قوية، كنت أحلم فيها والحمد لله اشتريتها هذه السنة. واشتريت بعد إضاءة الحمد لله رب العالمين. الحين أدوات التصوير مكتملات معاي.
0: جميل.
1: خسرت تقريبا 2000 وشي للحين على أدوات التصوير، الحمد لله رب العالمين جبتهم كلهم بنفسي الحمد لله. فيعني احنا ما بنشي ما بقول يعني الأشياء السلبية، احنا دايما

0: يعني كل النظرات علي اني انا صغير شكلي يعني. فكانت الناس تحبالهم يعني انه عمري في العشرينات كذا. لما اقولهم عمري ينصدموا احيانا يكذبوني. فاشتغلت شهر كامل في التقنية في تطبيق في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري. اشتغلت فيها شهر كامل. الحمد لله كانت تجربة جميلة جدا يعني. استفدت منها, تعرفت على ناس جدد. الحمد لله شافوا تصويري, شافوا أعمالي. لو ما شايفين أعمالي ما كانوا يعني بيخلوني أني أصور فعالياتهم, لكن الحمد لله رب العالمين.
1: جميل. طيب يعني معنات أنه شككوا في قدراتك فقط لأنك أنت صغيرة في السن؟
0: أيوة.
1: فهذه المسألة كيف تعاملتي معها؟
0: عادي, كنت تغاضى عن هذا الشيء.
1: يعني كنت دائما تحاول أنك تثبتي نفسك أنه يعني أيوة. أكثر.
0: أيوة. فبقول مقولة إن قالت لي حد من الأهل, قال لي إياها هذه العبارة أنا ما أنساها. قال لي لا تدخلي هذا المجال, هذا المجال خلاص الناس مكتفين فيه ما بتنجح فيه. أكلمش عن الحين نفس الشخص يسألني عن أرباحي في التصوير ويسألني كم يعني اطلعي وعادي أنا أدخل معاش في هذا البزنس. يعني قبل كاني هذا الشخص يحبطني جدا, كان كل ما يشوفني يعقل كلمة, أنا كنت أسكت. فلما شافني اتطورت والناس تعرفني وأروح وأصور وأجي وأطلع الحمد لله أرباح, يسألني يحاول يعرف كم المبالغ اللي طلعي انت من العنانات وكل شيء.
1: وهم شايفين انه بشكل عام ان هذا المجال فعلا مثلا صاير فيه اكتفاء, او انه قمنا نشوف كثير بنات قاموا حين يصوروا.
0: أيوة.
1: سواء يعني حتى على مستوى مثلا المناسبات والاعراس صرنا نلاحظ انه فعلا في بنات يعني مثلا العروس مثلا تحجز واحدة فقط انها تصور ريلز بالتليفون.
0: ايوه.
1: واحدة يعني خبرينا عن هذا السوالف, انت تعرفي عنها اكثر.
0: الحين الظاهر في هذا الزمن كل عروس تحجز 3 مصورات, تصوير فوتو, تصوير فيديو بالكاميرا, تصوير ريلز بالتليفون. وانا ترى دخلت في تيم ساز ميديا, انا كنت ماسك الفيديو بالكاميرا وصديقاتي واحدة ماسكة الفوتو والثانية بالتلفون بالريلز. فهو يعني في اكتفاء بس كل واحد ورزقه في هذه الحياة بشكل عام. يعني
1: احنا ما شاء الله يعني سلطنة عمان كبيرة فيها محافظات. أيوة. أكيد يعني كل محافظة بأجواءها وب يعني ثقافاتها
0: وكل واحد بشغله يمثل نفسه
1: بالضبط. فممكن أيوة. واحدة مثلا خلنا نقول في عبري خطرها فعلا انه في عرسها تصور ريلز وتصور فيديو, بتكون التكلفة عالية اذا بتجيب يعني مثلا نقول شركة تصوير من مسقط تروح لها. يعني في بنات اكيد يروحوا ويغطوا مثلا في محافظات ثانية, لكن اقصد انه للحين في مجال ان اللي يحبه.
0: ايوه. ما في شيء اسمه انا ما اقدر, انا هذا مستحيل, لا.
1: أو إنه خلاص صار في اكتفاء. أيوة. ليش مشروع ثاني؟
0: أيوة. كل واحد ونصيبه في رزقه في هذه الدنيا, ما نشوف رزقه ونصيب حد ثاني. وفي تحديات وفي صعوبات في كل شيء طبعا, ما بس في هذا البزنس, يعني في كل شيء في صعوبات. لكن الشيء اللي يعني لازم تتغلب عليه, لازم تتوكل على ربك وتسوي وتغامر.
1: نعم بالله. يعني انت قلت الحين صار الدارج ان العروس تحجز 3 مصورات حق ليلة يعني العرس. حق ليلة العمر هذه المناسبة. ما ينفع تحسي مثلا مصورة واحدة ممكن تغطي هذه 3 أشياء؟
0: انا اغطيهم لكن صعب جدا. يعني كنت اتعب بحكم انه احنا 5 ساعات نكون واقفين, يعني ما يمدي. وخاصة ان الوقت الحين بسرعة يمر. فانا اسوي هذا الشيء, ما اقول ليش ما اسوي, لكن انا ما اقدر في نهاية اليوم خلاص منهارة. فما انصح هذا الشيء انه يعني انه وحدة تسوي كل ذل الاشياء, لانه متعب الصراحة جدا, خاصة تصوير الاعراس جدا متعب.
1: طيب مثل ما قلتي تصوير الاعراس وتحديدا في الاعراس, يعني العميلة راح تسلمك لحظة مهمة جدا

0: في حياتها. طيب وخلنا نقول هذه العميلة مثلا شافت فقط صفحة مثلا يعني هدى وشافت العمل, ما شافت هدى شخصيا, ما شافت ان هي مصورة صغيرة وبنت مثلا صغيرة, فانت كيف مثلا تبنين الثقة بينش وبينها؟ او لا خليني احول السؤال بشكل ثاني, مثلا خلاص اتفقت معاش ولما رحتي اليوم اللي تصورينها فيه في العرس مثلا شافتش وخلنا نقول جاها خوف او أيوة. صارت معاش مواقف
1: صار كانوا يعني في واحدة كانت تقول لي انا عبالي لما تكلميني يعني عبالي عمرش 25 بس لما شفتش حصلتش كنت كنت صغيرة. قلت لها قالت لي ضبطيني, وحاسة انا انه في داخلها خوف, بس انا الحمد لله داركت هالموضوع. انا كل ما اروح اصور عرس كنت قبل لا اكون لها مصورة اكون لها اخت, لانه هذه كل لحظة احنا كلنا نعرف ونفهم شعور البنات كيف يكون.
0: هذا هو ان انت كيف تقدري في هذا العمر خاصة الصغير اللي طولت العمر يا رب ان شاء الله انش تبني يعني الثقة بينش وبين عروس تسلمش مهمة جدا مهمة في حياتها وليلة عمرها.
1: اضحك معها, اسولف معها, احسسها بالامان انه ما في شيء يوتر. وبعد لما اصورها وكذا كنت اعطيها رياكشنات على الصور, يعني اقولها انه هذه الصوره واجد حلو, كنت اراويها بعد, كنت اقولها شوفي يعني نتائج الصور. فهي كل ما تشوف الصور كل ما تنبهر اكثر وخلاص تكون واثقه فيني. فالحمد لله رب العالمين ولا مره صارت لي انه وحده تخاف يعني مني او انها ما يعجبها شغلي. الحمد لله رب العالمين كل كان راضي, ولو ما كانت راضية أسوي أي شيء بس عشان هي تكون راضية.
0: جميل جدا. يعني هذا اللي كنا مثلا بنقوله أنه إذا مثلا تعرضتي خلينا نقول مثلا لتعليق أو موقف بغير الموقف اللي يمكن يعني ذكرتي عن أنه مثلا أحد الأقارب لما يقول لك أنه لا تدخلي في هذا المجال وكذا, يعني أقصد من ناحية الحجوزات والاتفاق, تحسين اليوم مهم أن العروس مثلا أو صاحبة المناسبة إيش مكانة المناسبة غير العرس مهم أن هي يعني تعرف الشخص شخصيا أو أنه تكتفي بس أنها تشوف الأعمال اللي تكون معروضة؟ لأن أنا في النهاية بجي بخلص معاش مثلا عمل معين أنت بتاخذ عليه مقابل, والاتفاق والأشياء تصير كلها أونلاين يعني عن طريق التليفون والواتساب وكذا.
1: أنا أفضل أنه كل بنت الحين تحجز لمناسبة من مناسباتها أنها أول شيء تسأل عن المصورة, تشوف أعمالها, تشوف من المصورة. في موقف صار لي هالأسبوع الماضي, في وحدة رسلت لي في الواتساب قالت لي قلت تشكيلي تفضفض لي, قالت لي في أنا مصورة صورتني في عرسي 2024, تقول أنا للحين ما شفت صوري أبدا مع العرس ولا وصلني ألبوم. فهالفترة منتشر أنه يعني في ناس ينصبوا يعني نصابين بشكل عام.
0: أوه النصابين يا مكثرهم للأسف في هذا المجال
1: كثير
0: كمصورات.
1: فهذا الشيء أثر علينا ترى طبعا. هذا الشيء يخلي الناس تخاف منه. فالحمد لله
0: هل منطقي من 2024 إلى اليوم 2026 ما أحصل صور عرسي؟
1: لا, إلا إذا كانت هي حادثة الصور من الممري أو متفرمة الممري, هذا بس ما في شيء يعني يخليها كذا. أو أنه صاحبة المطبعة تأخرت عليها بس كذا, ما في شيء يعني
0: الحد الماكسيموم أنه تتأخرين تسلمين صور العرس, لأن احنا نعرف دائما يصير في تأخير في تسليم صور العرس والفيديوهات. يعني كم المفروض من بداية الاتفاق أن المدة بعد كم أنا ممكن أستلم الصور
1: إحنا لما ناخذ حجز نبلغهم أنه تسليم الألبوم يتراوح بين 3 أشهر, إذا صار أي تأخير إحنا نبلغكم بس
0: 3 أشهر.
1: أيوة
0: أقصى مدة تأخير ممكن تصير كم؟
1: 4 أشهر كذا إذا صار ظرف. وطبعا إذا صار لنا ظرف إحنا لازم نبلغ العميل, يعني لازم تكون في مصداقية بيني وبين العميل.
0: طيب إذا يعني انحذف الميموري ما أدري إيش هذا الموضوع يعني حصل
1: صارت معي
0: إيش تسوي في ليلة مهمة في ليلة مهمة
1: الشهر الماضي انحذف علي صور من 3 مواريات, فيديوهات أعراس عرسين زائد ما عرسين 3 فيديوهات, وفي عرس واحد كامل انحذف علي.
0: ايش تسوي في موقف مثل هذا؟
1: على طول كلمت محل في مسقط انه يرجع البيانات اللي داخل الممري, فشليت المماريات هذا لك 3 وعطيتهم صاحب المحل, لكن للأسف ما رجع ولا شيء منهن ولا شيء. وكان بعد فيهن صور خريجات مال الثانوية. ذاك أصعب موقف صار لي, يعني ما عرفت وش أتصرف, درجت إني انهرت جلست أصيح ما أعرف وش أسوي وش يعني كيف أصارحهم يعني. فقلت رحت تكلمت ما كلهم كلمتن لحد الحين يعني, فكلمتهن فهمتهن قلت لهن أنا بعوضكن بمبلغ مادي يعني من نفسي, لأنه هذا الشيء يعني الغلط لا مني ولا منكن, هذا الغلط يعني ما في الحسبان, ترى عادي إحنا لما نكون نصور في الكاميرا ونشوف الصور في الكاميرا لما تحطيه في اللاب أو الآيباد ما تحصلي شيء, تفرمت. الشيء الغلط اللي سويته أنا من بعد ما تفرمتن أنا ما انتبهت, رحت أصور جلسة ثانية, فلما تصوري جلسة ثانية هذا لك صعب خلاص انهم يرجعوا. فالحمد لله بدت يسر, صح اني بخسر مبالغ كبيرة لكني
0: وهم بعد ككستمر يعني وخسروا ذكريات في ليالي, أيوة. ليالي مهمة.
1: لكن الحمد لله داركت الموضوع لانه كانت ربيعتي هي اللي تصور الصور, انا فقط فيديو, فالحمد لله انه في بعد ذكريات معاهم
0: على الاقل يعني حصلوا شيء ولا انهم. فهنا في مواقف مثل هذه نقول إذا مهم أن العروسة فعلا ما تكتفي بمصورة واحدة.
1: أيوة. وبعد يعني في ناس ما تتفهم يعني هالشي ما بيدنا, يعني كمصورات إحنا كثير مصورات تصير معاهم كذا يعني كأمانة, هذه أنتي عندش فتخافي أنش تفقديها.
0: للأسف في مصورات أصلا يعني ما ترد أو أنه أيوة. ممكن ترد بأسلوب يعني بتتأخر يعني من 2024 إلى الحين يعني 4 سنوات ولا 3 سنوات كم يعني عمر صراحة وما ترد ولا تقعد تبلك تحضر, فهذه أصلا يعني مش من الذوق.
1: أيوة طبعا.
0: أنا بالنسبة لي دام أنه في عقد مثلا في يعني يربط أنه في عمل بيني وبينش, المفروض ان في هذا يعني الوضع العميله لها الحق انها ترجع حقها عن طريق أيوه. الجهات المختصه. فهمتي؟ ولا انش يعني مثل ما يقول بالعاميه تسفهيني.
1: ايوه هذا انا تردي علي. انا نفس الشيء اللي ما احبه في نفسي ما احبه لغيري. فطول هذيك اصلا ايام انا ضميري انبني ما كنت انام حتى, قلت النوم كان عندي بسبب هالموضوع.
0: طبعا لانها مسؤوليه.
1: فصح اني خسرت مبالغ لكن الحمد لله رب العالمين انه الله عوضني بعد هذه المصيبه, انه الله عوضني.
0: في مواقف مثل هذه هدى يعني خليني اقول مهم انه مثلا انا كزبونه ادفع فلوس التصوير كامل ولا لا لازم يكون في جزء باقي ممكن ان ادفعه لما استلم خلينا نقول البومي واشيائي الخاصه؟
1: عن نفسي هذا النظام ما عندي, لان الحين واجد في بنات ما يعطينا حقنا, فانا الحين ما اطلع من البيت الا وانا مستلمه كامل المبلغ.
0: طيب هنا انت ضمنتي حقوقك كمصورة.
1: أيوة.
0: طيب حقي انا كعميلة كيف ممكن اضمنه حق. نفس هذه المصورة اللي سحبت علي و4 سنوات اركض وراها ابصوري ما محصلة شو هي شلت فلوسها.
1: فهذا نفس هذه المواقف احنا يعني من قبل نكون متفاهمين انه اذا صار في اي حالة من الحالات هذه لنتفرمت او شيء يسترجع نص المبلغ. لكن في حالة أنه يعني الناس ما توثق فيني هذه الحمد لله ما صارت لي، لأنه أغلب الناس اللي تجيني تكون عن طريق أو طرف يعني ناس تعرفني.
0: حلو، هذا هذا بالنسبة حق الناس اللي أنت تتعاملي معاهم. لا إحنا حين مثلا بشكل عام نتكلم على وضع مصورات مناسبات وعميلات، تمام، أو أصحاب مناسبات أو عرايس وكذا. فأنت برايج العميلة أيضا كيف ممكن الطريقة اللي من خلالها تقدر تحافظ على حقها أنها تحصل صور وفيديوهات مناسبة مهمة وعزيزة وليلة العمر، يعني فهمتي؟ ما يصير أنه نهاية هذا كله مثلا ما بتطلع بشيء.
1: أيوة، أول شيء تحجز، ما مصورة واحدة تحجز، تحجز 3 مصورات على الأقل، أو أنه تكون في وثائق تدل على الشيء اللي بينها، يعني بينها وبين المصورة، يعني لا يكون في فواتير. أنا الحين عندي فواتير بعد ما سجلت في السجل التجاري، يعطونا نسوي يعني فواتير، سويت فواتير عشان لما أي مؤسسة تطلب مني عمل يكون كل شيء واضح، يكون كل شيء رسمي. ففي مصورات يسوي هالشيء عشان يضمن حقهم وحق المصورة، وفي استرجاع أو تعويض بعد.
0: قصدك العميل والمصورة؟
1: أيوة، العميل والمصورة.
0: نعم، جميل. طيب وبشكل عام هنا في عمان على مستوى السلطنة، طيب كيف تحس الأسعار، أسعار المصورات أو باقات اللي يقدموها المصورات؟ لما إحنا نجي نقول مثلا أفضل للعروسة أنها تضمن فتحجز مثلا خلينا نقول 3 مصورات، ما شايفة أنه تكلفة يعني الأسعار والباقات اللي يقدموها الاستديوهات أو الشركات اللي الحين صارت معروفة أنها تصور الأفراح والمناسبات وكذا غالية مرتفعة؟
1: في ناس تبالغ، في مصورات تبالغ. عن نفسنا احنا تيم ساز اكثر باقة قدرها 400 ريال فقط او 300 ريال كذا وشيء، بس في ناس تبالغ. في مرة حتى علي انا في الانستغرام واحدة تصور ب700، فهذا اللي يعني صح انه تعب وتعطيها شغل حلو، بس نراعي شوي في الأسعار. يعني في ناس تكون ما عندها هذا المبلغ بس هي تريد شيء حلو يعني. فالحمد لله أنه في عمان بشكل عام ما في يعني مصورات محدودات تصويرهن حلو، في الحمد لله الحين ما شاء الله المصورات اللي تصويرهن جميل جدا،
0: وفي صارت أسماء معروفة على مستوى المناسبات يعني خلينا نقول على مستوى الحريم ما شاء الله، انه في الاعراس والمناسبات. أيوة، عارفين يعني في شركات وفي بنات حافظوا على اسمائهم، على سمعتهم، سمعة شركتهم مثلا وجودة العمل اللي يقدموه، فصارت الناس مثلا تطلبهم.
1: أيوة،
0: بالمقابل في ناس جديدة دخلت في السوق جلسة تخرب ايضا على الباقي.
1: ايوه، بس في العكس على فكرة. يعني أنا كلمتني واحدة قالت لي أنا جبت المصورة الفلانية، قلت لها ليش جبتيها؟ قالت لي بس لأنها مشهورة معروفة
0: كاسم.
1: كاسم أيوة. فلما حضرت عرسها يعني تصورها وكذا، من خلص العرس قصة تصيح، قالت إنه ما كان أبدا متعاونات وكان 24 ساعة يتضاربن، هذه واحدة تبغى تصور من هذا الجانب، وهذا يعني ما بس احنا نشوف بس الاسم، احيانا الناس اللي مشهورة يعني فيها قبول، بس احنا نشوف الاعمال. بس يعني في ناس
0: كتعامل
1: زيرو، انا تهمني التعامل، انا اذا شفت عميلي تعامل راقي وذوق استمر معاه، بس اذا شفت عميلي شوي ما عنده اسلوب وكذا احاول شوية ابعد نفسي عنه. في موقف صار لي ان واكثر شيء هذا المواقف تصير لي من الشباب. في واحد كان يباني اصور له منتجاته، كان يطلب مني اني انا اتصل فيه عشان هو يقول لي التفاصيل، كنت انا ارفض. فلما رفضت انا صار يقل الادب علي، قال لي ليش انت كنتي اول كنتي اسلوبش زين وبعدين انقلبتي؟ قلت له ليش انا انقلبت؟ لان انت اصلا تعديت يعني حدودك، فكيف يعني تبغى تتصل فيني وانا لا اعرفك ولا انت تعرفني عشان تخبرني التفاصيل؟ ما هو عندنا المحادثات، تفضل
0: خبرني ايش تريد.
1: ايوه خبرني وش تريد. ف في ناس تعاملهم صراحه ما حلو ابدا، ما عندهم ذوق، فتضطر انك تعامليهم نفس المعامله.
0: والمواقف اكيد كثيره، وفي مواقف خلينا نقول مضحكه واشياء كثيره احنا بنروح لها، لكن بعد الفاصل
1: ان شاء الله.
2: هلا كافي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
5: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟ كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها لأفهم تروج لك.
6: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
7: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
6: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
7: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
6: فلنعرفها للعالم.
7: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

هلا كافي على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تطلبها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذن معاكم في مشوار هلا كافي، أنتوا خبرونا أيضا مستمعين إذا عندكم مواقف معينة حلوة ولا مضحكة ولا يعني ها أشياء للأسف يعني مثل ما يقولوا تجاربكم مش ذاك الزود مع يعني مع المصورين والمصورات. أتوقع الشباب تصدقي بيكونوا مرتاحين، يعني المعرس مرتاح أكثر من العروس، العروس عندها تفاصيل كثيرة. أيوة. فأتوقع الشباب كمصورين اللي يصوروا المعاريس مع الملكة والتجهيز وكذا أخف شغلهم يمكن من تصوير العروس.
1: هو أخف بس بعدهم يعني يحصلوا مواقف لأنه شوي الرجال دفع المبالغ تحسيهم شوية صعبة عكس البنات، يعني البنات عادي يصرفوا على هذا الأشياء يعني قوهم، لكن الرجال تحسي لا ما قوهم
0: يكاسروا.
1: حتى يعني لما أنا أصور معاريس أحيانا معاريس سلوبهم زفت وما فيهم بارض وما لازم تصورين هذا اللقطة ما أعرف وش، قلت له أنا المصورة أنا اللي أعرف شغلي. حتى في موقف قريب صاير لي يعني يجي ما جايب شيء، لا عطر لا خاتم لا قلم ما شيء،
0: هو المعرس حضوره بس يكفي.
1: يكفي بس يعني لازم كذا حركات وكذا
0: لزوم التصوير
1: كذا.
0: كملي. فأنت إيش يعني كيف تتعامل عادة لما يعني تصير مواقف مثل هذه؟ يعني تحس إن المعرس مش جاهز نفس العروس اللي عارفة أغراضها وأشياءها، يعني خاصة في تصوير يعني ليلة العرس تحس إن هي أمورها جاهزة.
1: أيوة.
0: خبرينا من المواقف الطريفة اللي ممكن يعني مثلا موقف صار في تصوير المعاريس يعني تعرضتوا له.
1: في واجد مواقف لكن ما تحضرني حاليا، بس اتذكر هذا الموقف يعني اللي ما انساه ابدا. طبعا انا وصديقتي كنا جالسين نصور بشكل عادي جدا يعني، فانا كنت ماسك الفيديو بالكاميرا وهي بالفوتو. بعدين لما سوينا الفيرست لوك، طبعا بشرح طريقة الفيرست لوك لأنه الأغلب ما يعرفها. الفيرست لوك هو أنه لما يكون الرجال
0: المعرس
1: يعني وجهه على الكوشة وتجي الحرمة من وراء ويشوفها أول مرة بالفستان، طبعا
0: يشوف عروسته لأول مرة.
1: أيوة. انزين ف لما كان خلاص يعني هي واصلة وكذا، فشوي العروس عليها كانت جسم والمعرس كان صغير، فلما لف عليها طاح. احنا ما عرفنا وش يعني نسوي، جلس اول شيء يصيح يعني عيونه حمرا وتم جلس يرجف حرفيا وطاح.
0: طيب هو طاح من جمال العروسة، هو طاح لأنه هو أول مرة يشوف عروسته ولا إيش؟
1: ما نعرف القصة، إحنا ما عرفنا وش نسوي. جلست العروس تهدي تجيب له ماي وكذا، فهو يقول إنه صار له هبوط يعني، فما نعرف وش يعني السالفة من هذه يعني.
0: أوه.
1: ما نقدر ندخل في النيات.
0: موقف وايد صعب، أحس
1: صعب جدا يعني ما قدرنا وش نسوي يعني. جلسنا أنا وصديقتي نشوف بعضنا كذا وش نسوي.
0: طيب وثقت اللحظة؟
1: وثقتها فيديو بسيط كذا يعني
0: الغمرة وهذا، ما وثقت.
1: ما وثقنا، خفنا احنا على طول، وقفنا تصوير جلسنا نشوف بعض دارك الموضوع، حد يركض يجيب ماي، حد يركض يجيب تيشو، حتى ما الدي جي قد تشوف الوضع لأنه طاح يعني أول مرة تصير لنا هذا الموقف. فخفنا يعني على المعرس لا يصير فيه شيء أو شيء، فهذا كان الموقف يعني الصعب.
0: يعني عادة أنا أشوف مثلا على الإنستغرام على مواقع التواصل الاجتماعي، بصراحة تعرفين الفيديوهات اللي تطلع من يعني إن الأجانب دايما في الفيرست لوك، أحيانا تحس إنه هو أصلا قاعد يجهز دمعته وصيحته. أيوة. مرة على
1: شكله.
0: يعني اقصد انت تشوفوا مواقف حقيقي مثل هذه في الفيرست لوك، خاصه في النظره الاولى؟
1: في يعني مشاعر حقيقيه الصراحه يعني. في كان واحد لما لف على العروس كان يصرخ بقوه وراح لها يعني يشلها وكانه منتصر يعني، حتى جلس يدمع يعني كانه خلاص يعني انتصر
0: انتصر الحب.
1: ايوه
0: الحمد لله.
1: فالحمد لله كنا مصورين هذيك اللحظة، فكان الفيديو مالهم جدا رهيب.
0: يعني أكيد في، خلنا نقول أيضا يعني شوفي مثلا في مشاهد نفس هذه لقطات كذا تكون حلوة، في أشياء تتفقوا عليها أنتو والعميل طبعا اللي هم المعاريس، هم يخبروكم إيش الأشياء اللي مثلا
1: يريدوها
0: أن مثلا تنزل أو عرفتي أن أشوف ألاحظ مثلا حسابات المصورات أن يحطوا نماذج يعني من أعمالهم. أيوه. عبارة ف لأي مدى يعني هذا الموضوع مسؤولية أيضا، أنه إيش اللقطة اللي ممكن تخليها في حسابش أو تنشريها، خلينا نقول من تغطية مثلا هذا العرس وهذا الحفل، أو حتى لما أنا كزبونة أجي أريد أشوف أعمالش أنه تفتحي لي عرس مثلا أحد أنت مصورتنا فيشوفوا المعاريس.
1: أنا كمصورة ما أحب أنزل شيء يخص المعاريس في حسابي، بحقة أنه في شباب عندي في الانستغرام يعني عام، حسابي عام، ف ما اقدر انزل اي شيء لانه انا محاسبه على الشيء اللي انزله. مثلا تطلع عوره الحرمه هذيك ما اقدر يعني اني انا انزلها، يعني في النهايه باخذ اثم وذنب عليها. فكتبت ملاحظه في الانستغرام انه اي واحدة تريد تشوف اعمالي ترسل لي على الواتساب، اتأكد انها هي بنت ارسلها بشكل مؤقت، واحيانا ارسل لها دائم لكن اغطي، فدائما انا اركز على ذي النقطة لانه هذه مسؤولية وامانة انا مذنوبة عليها.
0: طيب بالنسبة لك ايش اصعب شيء خلينا نقول هدى في تصوير الاعراس تحسينه؟ ايش العامل الصعب؟ هل مثلا يعني ضغط الوقت او التاخير او تجهيز مثلا العروس، او يعني مثل ما نقول التعامل مع الناس، او مسؤوليه اللحظه اللي يعني ما راح تتكرر، فمثل ما تقولي انت لازم انت العين يعني انت والكاميرا مثل ما يقولون في هذا اليوم كل شيء لازم تقعدين. أيوة. المفروض ما تفوتش لحظة.
1: أيوة.
0: فإيش تحسين صعب في تصوير الأعراس؟
1: الصعب إنه أحيانا في معاريس ما متساعدين معانا أبدا، وأحيانا ضيق الوقت بعد، يعني إحنا نتفق في وقت معين هي تتأخر العروس، إحنا لما نتفق معاها هي تكون عارفة من قبل ما يعني المناسبة هذيك، فخلاص تكون المفروض انها مرتبة امورها مع الميك اب ارتست مع الهير ستايل مع كل شيء، فدايما تصير هذا الشيء معانا، وبعدين هذا الشيء ياخذ من وقتنا، نحن عندنا وقت معين ملتزمين فيه على المبلغ اللي انت دافع عليه.
0: طيب لما هي تحجزكم خلينا نقول مثلا تصوير 5 ساعات، على انه يبدا تصويركم مثلا خلينا نقول من الساعه مثلا 5 الى ساعه كم عاد بيكون 5 ساعات ما ادري، فلما يصير اصلا انتم ما بديتوا التصوير 5 بتبدوا مثلا 7، في هالحال كيف تتعاملوا اصلا الساعات اللي اصلا تميتوا جالسين فيها من غير شغل، زائد راح تمددوا وقت مثلا زيادة، عادة كيف تتعاملوا في مواقف نفسها؟
1: احنا نجلس ما عندنا مشكلة، بس نجلس على الوقت المتفق عليه فقط، اذا هي حابة تزيد عندها الوقت يعني تزيد الساعة عدد الساعات تدفع على كل ساعة يعني خذتها من وقتنا، لانه احنا قبل لا نبدا وكل شيء خلاص كل شيء متفقين عليه الوقت وكل شيء، انت تريدي ساعه زياده دفعي مبلغ، لانه هذا بعد يعني يروح من وقتنا، احنا كمصورات عندنا لنا يعني حياتنا الخاصه، لنا مشاورنا لنا اهلنا، فهذا الشيء ياخذ من وقتنا.
0: فاحيانا تحس انه فعلا مثلا المعاريس يضطروا يدفعوا مبالغ أكثر من الباقة اللي هم اختاروها بس لأنه صار مثلا تأخير؟
1: أحيانا أيوة، لكن الحمد لله رب العالمين احنا بنفسنا نعطيهم يعني من وقتنا، إذا شفنا يعني أنه ما من العروس من الميك اب أو من الهير ستايل أو كذا، احنا أحيانا نتعاطف معاهم ونعطيهم شوية وقتنا.
0: جميل. طيب أيضا يعني على موضوع مهم جدا اللي هو موضوع خلينا نقول اليوم الذكاء الاصطناعي وأيضا يعني تطور تقنيات التصوير. هذه الأمور تخوفكم كمصورات أو تحسون لا بالعكس أنها يعني تزيد الفرص؟
1: أنا كمصورة هدى ما أحب الذكاء الاصطناعي أبدا، ما أحب يعني ما أني ما أحبه، بس ما أحب أني أنا أدخله في شغلي، ما أحبه أبدا لأن هذا الشيء يضيع على شغلي. الذكاء الاصطناعي صح أنه يساعد بس ما يجي مكان المصور أبدا. يعني في ناس تقول الحين ما بنجيب مصور عادي، ما نخلي الذكاء الاصطناعي يسوونا.
0: يعني هم بتليفوناتهم مثلا يصوروا اللقطات
1: بس الجودة ما هي اللي يعطيك المصور، ما هو الشغل اللي انت تريده، ما هي الفكرة. فالحين صاروا واجد ناس يستعملوا الذكاء الاصطناعي وأنا هذا الشيء أبدا ما أتفق فيه، لأنه هذا الشيء ضيع من مصداقية العميل بالصاحب المشروع. يعني أنا كعميلة أريد أشتري شيء أشوف ذكاء اصطناعي ما أوثق، ما يعني ما أوثق في هذا المنتج لأنه هو مصمم لنا بالذكاء الاصطناعي، كيف بعرف هذا وش فيه كيف شكله؟ فالذكاء الاصطناعي مفيد، ما أقول إنه ما مفيد، لكن ما يجي مكان المصور أبدا.
0: يعني ما تحس ان الذكاء الاصطناعي عطى فرصة حق الناس اللي مثلا اصلا من ضمن تجهيزات خلينا نقول العرس هي ما عاملة اصلا يعني بجت او مثلا مبلغ معين للتصوير والمصورة، فما شفت انه في فئة معينة ممكن ساعدهم موضوع الذكاء الاصطناعي انهم يوثقوا مناسباتهم او انه يحصلوا على الاقل ها صور فيها شوية احترافية؟ يعني الصورة تكون مغبشة بالكاميرا ولا الكاميرا بس انها يعدل برامج الذكاء الاصطناعي. أيوه. يعني ترفع جودتها. أيوه. تضبط الانارة.
1: انا هذا الشيء جربته ما ضبط، يعني مستحيل الذكاء الاصطناعي يعطيك الجودة نفسها جودة الكاميرا، مستحيل. انا بنفسي جربت، في كان عندي منتجات تصوير نعلان رجالية فجربت أسوي بالذكاء الاصطناعي ما ضبط، كان مستوى الجودة سيء جدا. فهذا الشيء ضيع على أصحاب المشاريع، لأن الحين صار الأغلب يعني يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهذا الشيء غلط جدا، بس عشان إنه ما يخسر فلوس يجيب مصور. تريد شيء زين تفع.
0: جميل. احنا يعني وصلنا تقريبا لي خلينا نقول في وقفتنا يعني ها الأخيرة. طيب خلينا نقول ايش الشيء او الناس يعني عادة تشوف الصورة الحلوة طيب هدى، لكن ما تشوف الأشياء اللي مثلا تحدث يعني خلف هذه الصورة. يعني دائما احنا نشوف النتيجة وننبهر، فإيش أكثر الصعوبات تشوفينها اللي إحنا كخلف الشاشات ما نشوفها؟
1: تعب المصورين، ثقل المعدات، آلام الظهر والمفاصل اللي نحس فيهم، أيضا وقتنا اللي يضيع في التعديل، تركيزنا بعد. يعني لازم احنا نكون مركزين، فهذا الشيء يعني يأثر علينا احنا قدام شاشات ساعات طويلة، هذا الشيء يأثر علينا احنا كمصورين. نعم. ساعات طويلة.
0: وبالنسبة للتسعيرة يعني لما تجوا انتوا تعملوا باقات تحددوها على اي يعني اساس؟ خلينا نقول التسعيرة الباقات
1: على عدد الساعات، لانه الساعات مرتبطة بجهدنا احنا، فأحيانا دائما يكاسرون على المبلغ، فأحيانا نعطيهم وأحيانا لا. يعني أنت تريد ساعات كثيرة، ما ممكن أن أنا أعطيك شغل ممتاز أوفر يعني وأنت ما دافع أصلا يعني فلوس واجد. أنا كيف بعطيك شيء حلو ويعني الشيء يعني اللي متخيلينه في بالك انه اوه شيء قوي وانت اصلا ما تريد تدفع؟
0: انت تحسين ان العرايس ممكن يعني المبالغ الكبيره او الشيء اللي ينفقوا عليه او يدفعوا عليه اكثر وفي النهايه تحسي بالمقابل لا هم يدفعوا على التصوير المفروض اكثر على اساس انهم مثلا يوثقوا اللحظات، يعني تحسي ان هم يصرفوا مثلا على الميك اب والشعر والاكثر من موضوع التصوير؟
1: ايوه دائما يعني نلاحظ ان العرايس يحجزوا ميك اب ويحجزوا كل شيء ما يكسروا، بس لا لما يريد يحجز مصورة لا بيكسروها. وأصلا التعب الأكثر اللي هو تعب المصور، لأنه هو بيكون ساعات يعني كثيرة في العرس، هو اللي بيوثق كل اللحظات.
0: طيب برايك إيش اللي ممكن يخلي صورنا صور العرس مثلا تظل حلوة بعد 10-20 سنة، مش فقط أنها يعني نصورها على الترندات الحالية اللي تصير، فإيش تنصحي عشان تبقى لما أجي بعد 10-20 سنة أفتح ألبوم صوري ما أتخرع؟
1: تكون بكل عفويتكم، ما تكونوا مستحيل من بعض، لأنه دائما نلاحظ أنه في معاريس ما يرفضوا انهم يسووا الحركات اللي احنا نطلبهم منها، بس في معاريس نفسهم، فلما يسووا نفسهم تطلع صورهم خيال صراحة، يعني جلسات تكون واجد حلوة. لكن عكس الناس اللي ما تكون عارفة بعضها واجد وكذا، فتحسيها تتصنع اللحظة هذيك، تكون شوية صورها ما اوكي. لكن عكس لما تكوني انت بكل عفويتك وتكون التقاطات عفوية واجد حلوة.
0: ومسألة الترندات اللي تطلع لنا كل يوم والثاني،
1: ترندات احنا ما واجد نشوف يعني ما نصور عليها واجد، احيانا يعني نطلب من العرايس يعطونا اللقطات اللي خاطرهم فيها فاحنا نسويها عادي ما عندنا مشكلة، اما احنا ما نسويها ما نعتمد على الترندات.
0: ايوه وفي يعني اقصد انه معاريس هم اللي يطلبوا انهم مثلا أيوة في جلسه تصويرهم يريدوا مثلا ترند المعين سواء ما ايش مكان في الفيديو او كصور فوتو
1: يطلبوا ونسويها لهم
0: على حسب على طلب الزبون. أيوة. طيب اليوم اذا في هذا الوقت الحين تسمعنا مثلا واحده من البنات ايضا في بدايه المشوار وفي بدايه العمر وحابه ان هي يعني تخوض هذه التجربه وتحس ان عندها خلينا نقول الموهبه والميول في مساله التصوير، تحب تصور، تحب تشتغل على مونتاج، تحب يعني هذه الاشياء، مثلا عندها حسابها الخاص اصلا تنزل فيه اشياء حلوة، وحابة تبدأك من شروع اليوم بعد هذه التجربة، إيش ممكن تعطينا يعني نصايح خلينا نقول لأي واحدة تسمعنا الحين وحابة أنها تبدأ؟
1: أنا شخصيا الحمد لله رب العالمين بعد مشوار أكلمكم أنا الحين وكل فخر يعني المستوى اللي وصلت فيه الحمد لله رب العالمين بفضل أهلي بفضل رب العالمين والحمد لله تيسرت، والحين بدرس يعني على حسابي في كلية البيان تخصص إعلام، فالحمد لله يعني ما وقفت الحياة من أني ما أنقبل في جامعة أو شيء، لا الحمد لله كملت في الموهبة اللي أنا كنت أحبها وأحلم فيها، فالشيء اللي أقدمه انه كل واحدة اي واحدة في عندها فكرة في بالها تكمل وتسويها حتى لو كانت فيها مغامرة، انت عليش انش تتكلي على رب العالمين وتبدأي
0: حتى لو الامكانيات كانت
1: ايوه طبعا
0: يعني مو شرط انها تبدأ
1: ايوه ما في كل بداية البدايات صعبة، انا بدايتي يعني ما كل بدايات تطلع فوق لا احيانا تكون البداية شيء بسيط صعبة جدا، لكن بعدين بتتسهل إن شاء الله يعني، بس لازم الواحد يجتهد على الشيء اللي هو يريده، يعني ما بس أنا أريد وجالس يعني بس كذا ما يسعى، لا الله سبحانه وتعالى يقول لك اسعى وأنا أسعى معك، فالسعي يعني واجب علينا كلنا، والحياة ما توقف أبدا أبدا يعني على مكان معين، ما وقفت الحياة لما ما انقبلت في مكان، الحمد لله استمريت والكل فخور فيني الحمد لله، أنا بعمر 19 سنة أصل بهذا المستوى أصور لمؤسسات أصور أعراس، أصور موديلز. الحمد لله كل حد يعرف شغلي ويعرف المصورة وده الحضرمي كيف شغلها وكيف تعاملها معاهم. فالحمد لله رب العالمين على محبة الناس أولا، والحمد لله على القبول، وبس هذا الشيء اللي أقدر أقوله. يعني
2: احنا نتمنى لك كل التوفيق هدى، وتوفيق لكل من يسمع فعلا هو حاب انه يبدأ، فما في شيء ان شاء الله يوقف يعني امامكم. الواحد بس يبي انه يسعى وراء احلامه، وراء طموحه، وراء الاشياء اللي هو يحبها، ما ينتظر الفرصة تيجي لين عنده، يشتغل شوي على نفسه على حسب الإمكانيات اللي موجودة. مثل ما قلنا في هذا الجانب تحديدا الواحد يقدر يبدأ من التليفون شوي شوي لما يوصل إن شاء الله للكاميرا، ولما يوصل لأشياء أعلى. فجزيل الشكر لش هدى على تواجدش اليوم معانا.
1: العفو حبيبتي.
2: في هلا كافية. إذن وصلنا معاكم مستمعينا للختام. هدى الحضرمي مصورة فيديو وفوتو هي قصة اليوم، يعني مش فقط عن التصوير، بل يعني قصة نقول فتاة بدأت في سن صغيرة تعلمت بنفسها، وواجهت أيضا الكثير من المواقف ويعني نظرة الناس لعمرها، لكنها كافحت أكيد وما زالت في بداية الطموح إلى من هواية إلى عمل ومشروع. فلا تنتظر أنك تصبح كبيرا عزيزي المستمع حتى تبدأ. أحيانا فعلا البداية المبكرة ممكن هي اللي تصنع الفرق. هذه أجمل تحية لكم في الختام مني أنا وفاء، وتحيات لحسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ودمتوا في حفظ الله ورعايته.
3: هلا كفي على هلا اف ام.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.

18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM.
1: مزاجك بالعرب.

تتأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبة.

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
2: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: التبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
3: وفي هلا بالخريف اليوم عندنا آية بنت أحمد الشنفري، طالبة هندسة حاسوب ومهتمة بالذكاء الاصطناعي وصانعة محتوى تقني. بدأت رحلتها الأكاديمية في هندسة الكهرباء والحاسب إلى التخصص في الأنظمة المدمجة والشبكات، وبعدها اهتمت في عالم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبالتأكيد عندها مشروع تحضره فيما يخص المجالات المتقدمة كالطب والفضاء. واليوم عند آية نكتشف شغف بالتقنية، بأنه يتطور الشخص من اهتمام بسيط إلى اليوم موضوع يتجاوز حدود المجال التقليدي للهندسة، ورحلة أكيد من البحث والتطوير. وبنكتشف كل هذا مع آية. أهلا وسهلا بك، نورتينا في هلا بالخريف.
4: أهلا، شكرا على دعوتكم. كل هذه هي عبارة عن سعي، وبإذن الله نحن منا يعني دائما نسعى من الله السعى، ف الحمد لله وشرف لي أكون في هذا اللقاء.
3: أهلا وسهلا بك آية. نبتديها ببداية المشوار، قلتي لي من عمر 15 سنة كنت تطورين المواقع، أبعرف هذا الاهتمام كيف جاء وكيف بدأ؟
4: هي صراحة من عمري 9 سنوات كنت أبدأ في برنامج اسمه سكراتش، اللي هي عبارة عن بلوكات من الأكواد. نعم. بس ما كان اللي هو سطور البرمجة اللي نحن نشوفه في الأفلام وإلى آخره. فمن سن 15 بديت أتطور في المواقع. ليش؟ لأنه شفت هذا هو البرمجة. بالنسبة لي كان تعريف البرمجة هو المواقع وال HTML CSS. فلما شفت هذا الشيء في كورونا كنا فاضيين، فبدأت كورس على منصة يوديمي وأخذت المشوار أنه هذا هو المجال اللي أنا أريد يعني أستثمر فيه. ومنها يعني حتى شاركت في برنامج اسمه معسكرات شباب التقنية، كانت للجنة الوطنية للشباب سابقا واللي هي حاليا وتد أو المركز الإعلامي حديثا. فشاركت في مسار الذكاء الاصطناعي، وهذا المسار كان يعني متاح لعمر 15 فما فوق. وأنا كان بعد أسبوع بصير 15 وسجلت، ويعني ما كنت متوقع أنهم يعني قبلوني ضمن 30 مشارك، ولكن يعني كنت من ضمن 30 مشارك اللي أتاح لي الفرصة أني أستكشف مجال الذكاء الاصطناعي.
3: جميل. طيب آية، خلينا نقول أيضا جينات الوالد والوالدة كلهم تقنيين، يعني أنت ربيتي في بيت كله تقنية، له عامل وأثر، إيش رأيك في هذا الجانب؟
4: فعلا يعني أنا مثلا أول كتاب أشوفه مكتوب HTML كان موجود في الصالة، وأشوف أفتح يعني الكتاب وأشوف أكواد وأشياء بالإنجليزي غريبة يعني من أنا صغيرة، وقلت أشياء يعني هذه صعبة، لكن يعني أمي تسوي هذا الشيء الناس يفهمونه، فقلت أريد أفهم هذه الأشياء الصعبة أو إنه كيف الكمبيوتر يشتغل والأشياء التقنية، فكان لي فضول يعني من الصغر.
3: يعني من هذاك الكتاب اللي أثر.
4: كنت أفكر HTML هو البرمجة كامل، ولكن يعني البرمجة أكثر من HTML أساساً. HTML حتى ما تعتبر لغة.

0: بأنه تهتم أيضا في هذا المجال اللي هو مستقبل خلينا نقول العالم.
1: نعم.
0: آية تخصصتي بعدها في هندسة الكهرباء والحاسب.
1: نعم.
0: تكلم عن هذا الاختيار وليش رحت لهذا التخصص.
1: لما بديت أتعمق في البرمجيات كل شيء على الكمبيوتر.
0: نعم.
1: ولكن أريد أفهم الكمبيوتر أكثر، فقلت إذا دخلت علوم الحاسوب راح أكمل في الكمبيوتر، راح أدخل في البرامج والمواقع، يعني ما تغير شيء، ممكن أضيف علوم ورياضيات أكثر، ولكن إذا دخلت هندسة ممكن أشوف أشياء ملموسة أكثر، ممكن أدخل عالم الابتكار في أشياء يعني أكبر. رغم أنها صعبة كاختيار تخصصي، ولكن أنا شفت أنه في يعني قوة أكثر في أنك تتخصص هندسة وتكون حل متكامل تقني وتفهم الكمبيوتر من الصفر للواحد إلى أنك تكون منتج حقيقي يعني ملموس.
0: جميل. واخترتي اليوم التخصص الفرعي اللي هو الأنظمة المدمجة.
1: نعم.
0: ليش اخترتي هذا التخصص وكيف ترين بأنه راح ينفعك في المستقبل؟
1: نعم، هذا التخصص هو فرعي تحت تخصص الكهرباء والحاسب الآلي. الأنظمة المدمجة يعني مثلا الحين عندنا المكيف عبارة عن فيه أجهزة كمبيوتر تقنية. المكيف عنده حل يعني لمشكلة أنه الجو حار، فهذا النظام مدمج يكون له تقني له هدف معين.
0: نعم.
1: فالأنظمة المدمجة هي أنه نحن ممكن نحل أي مشاكل موجودة في العالم بحيث أنه نخصص كمبيوتر نبرمجه لهذا الغرض فقط. فالأنظمة المدمجة هي أجهزة حاسوبية ولكن ما مثل الكمبيوتر بشكل عام. البي سي يقدر يسوي أي شيء، تقدر تشوف فيه، تقدر تبرمج فيه، تقدر تسوي فيه أشياء كثيرة، ما له حل عام أو فكرة عامة، لكن هو مخصص. فالأنظمة المدمجة هي هذا هدفها، كيف تكون الحل من صفر إلى يعني من 0 to 100 or from A to Z بحيث أنه يحل مشكلة خاصة.
0: رهيب. ليش رحتي للأنظمة المدمجة؟ جدير بذكر أنت طالبة في السنة ثالثة جامعة السلطان قابوس، ليش اخترتي أنظمة مدمجة يعني؟
1: هو تخصصات الفرعية تحت التخصص أساسا فيها أكثر للمايل الكهرباء، وأنا أكثر شيء تقنية في الجانب الحاسوبي.
0: نعم.
1: فالأنظمة المدمجة لها القدرة على الابتكار في الجانب الحاسوب، جانب أنه حتى الأنظمة الذكية داخل الأنظمة المدمجة أنه ممكن أسوي حل تقني ذكي يخدم أو يحل مشكلة مخصصة في المجتمع.
0: جميل.
1: وهذا الشيء ممكن يدخل في مجال الفضاء، يدخل في مجال الطب، يدخل في مجال التعليم، ما يدخل كحل عام في مجال أو أي مجال، لكن يختص في مجال معين. أنت تحدد المشكلة وتسوي تبني النظام وبعدها يعني يطلع بمنتج يعني خاص.
0: رهيب. آية سبقتنا. نعم. يا جماعة بالزمن. بس آية خبريني مستقبلا كيف تشوفين مستقبل هذا التخصص؟ وأكيد أنت اليوم قاعد تختار تخصصات معينة ومواضيع معينة تشتغل عليها لأنه في هدف ترين أمامك. فقبل أن نغوص في الرحلة ومسيرة آية بعرف إيش الهدف اللي حطته أمامك.
1: هو هذا المجال مثير للاهتمام. ليش؟ لأنه حاليا نريد نكون يعني هيكل تقني، ما بس نتعمق في النظريات، فعلا نعرف نحل المشكلات ونسوي شيء ملموس نشوفه يعني بعيوننا في المجتمع، ما بس ناخذ مثلا من برا، ولكن نكون شيء يعني محليا. فهذا الشيء يتطلب ناس يفهموا الاشياء، الادوات والاشياء الحاسوبيه ربما هي معقده ولكن هي مطلوبه ايضا. الانظمه المدمجه لها مجال انها تكون ذكيه، واللي هي الحين التسارع في الذكاء الاصطناعي، فلهذا السبب يعني تخصص جدا مهم، وأشوف له يعني مستقبل كبير في حال استثمار فيه بشكل يعني.
0: جميل جدا. نعم. وكيف الطلاب العمانيين واهتمامهم أيضا بهذا التخصص كيف تشوفينه؟
1: نعم.
0: عندك طلاب يعني شاركونك هذا الاهتمام؟
1: أكيد عندي زملاء ما شاء الله كلهم مهتمين في المجال، والحمد لله يعني الجامعة لما ندخل في كلية الهندسة تستقبلنا، يعني تعطينا الأدوات، اللابات، الأشياء، نتعرف حتى الطاقم، الأساتذة والدكاترة اللي معنا دائما يدعمونا في فهم يعني من الأساس كيف الكمبيوتر يشتغل. نبدأ من أشياء يعني جدا صغيرة إلى نفهم كيف أساسا تكونت، فيصير الأشياء اللي هو نفس الضباب في أنه كيف الشيء معقد معقد، لكن نفهم كيف تكون هو شيء صراحة يعني مثير جدا للاهتمام.
0: جميل.
1: واللي يدخله يعني يحس فيه أنه أنا فهمت شيء ما كنت أشوفه معقد، بس الحين صار يعني أسهل.
0: يمكن نفس نظرتنا إحنا الآن اللي هي مثل هذه الأشياء ثاني أشوفها جدا معقدة لأنه ما أدركتها
1: فعلا.
0: لسه. وأيضا من الأمور اللي إحنا نحتاج أيضا ندركها

0: وين تشوفين اليوم سلطنة عمان بما أنك شفتي هذا المجال وداخله ودرستي، وين تشوفين احنا اليوم كمنظومة متكاملة لسه كم يبغالنا من المشوار عشان نتقدم في هذا الجانب؟
1: صراحة نحن يعني كعمانيين وكشباب نفتخر في وين وصلت عمان حاليا، لأنه نحن شايفين الدعم اللي واصل مثلا بالذكاء الاصطناعي. عمان متقدمة بشكل كبير، حتى المرسوم السلطاني يعني أثر علينا نحن، أنه نحن نعرف أنه في مستقبل بيبني ونحن لنا مكان في هذا الشيء. يعني أثر علينا بشكل كبير، ودائما ما نتسارع في هذا الجانب في الذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء يعني يعطينا يعني الفرصة أنه نحن نستثمر في أنفسنا أكثر أساس نحن نكون يعني قد هذا المكان اللي
0: بإذن الله تعالى. كلامك رهيب، وأعتقد اليوم رؤية عمان 2040 مهتمة بهذا الجانب بشكل كبير، واليوم العالم يتقدم ويتسارع نحو الذكاء الاصطناعي. يمكن قبل شوي قلت لي عن مسألة الأتمتة وتحول الأشياء، يعني في سالفة رهيبة عن الذكاء الاصطناعي بعرفها عن من آية، أكيد آية بنت أحمد الشنفري، وهي طالبة هندسة الحاسوب، هندسة الكهرباء عفوا والحاسب في الأنظمة المدمجة، وأيضا صانعة محتوى تقني للعرب. ولكن روح لفاصل إعلاني يصير وبعدها راجع.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا اف ام.
4: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
5: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا اف ام.
0: إذا اليوم مع أحد الأشخاص المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي ومجال التقنية وكل ما يخص الحاسب الآلي، وإحنا وين رايحين أصلاً كعالم. بالتأكيد اليوم عندنا ضيفة مميزة ولها اهتمام كبير وبالغ في هذا الجانب، آية بنت أحمد الشنفري، طالبة هندسة الكهرباء والحاسب، وأيضا مهتمة بالذكاء الاصطناعي وصانعة محتوى تقني للعرب. أهلا وسهلا بكم مجددا آية.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك.
0: يا مرحبا بك. إذن كنا نتكلم عن اهتمامك اليوم، تخصصك في مجال هندسة الكهرباء والحاسب الآلي، أكيد أنت جدا مهتمة وطلعتي على الكثير من البرامج اليوم فيما يخص الذكاء الاصطناعي. خبرتيني أنه في حاجة متقدمة اللي هو الأنظمة المدمجة في الـ AI، إذا ما خاب ظني
1: وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: وكلاء الذكاء الاصطناعي، نعم. وين العالم رايح؟ وضحي لي هذه المعلومة.
1: نعم، الوكالة الذكاء الاصطناعي بالإنجليزي AI agents هي عبارة عن يعني هي الآن التقنية الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، لأنه صار الذكاء الاصطناعي ما بس يقدر يجاوب على أسئلتنا اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي نحن نشوفه، ولكن صار هذا الجزء من الذكاء الاصطناعي التوليدي صار مثل العقل لوكلاء الذكاء الاصطناعي. فصار الحين الذكاء الاصطناعي عنده أدوات، عنده صلاحيات معينة يعطيها البشر هذا الشيء، ويفكر كيف يستخدم، بيخطط، وبالتالي يقوم ب يعني إقامة برامج أو يعني عدة
0: برامج أو تطبيقات لربما
1: عمليات
0: طبيعي.
1: يقدر يسويها بناء على كيف الإنسان يريد. هذا الوكلاء ممكن تكون حتى عبارة عن منظمة، يعني ممكن نحن نسوي فريق وكلاء ذكاء اصطناعي، فريق طبي أو فريق مثلا في أي منظومة كانت، بحيث أنه كل وكيل يكون له دور مخصص، يفهم أدواره، يفهم كيف يخطط، ويفهم إيش المتطلبات منه، ويبدأ يتعاون مع الوكلاء الموجودين فيه على حسب الأدوار، وبالتالي يقوموا بيعني إنشاء حل متكامل أو على حسب إيش اللي تم برمجته.
0: طمنينا آي، يعني هل صدق ما يقال من مدري هي أنه رح يستغنون عنه بسبب الذكاء الاصطناعي؟
1: هو حاليا في ما يسمى بالAGI اللي هو Artificial General Intelligence، هذا اللي هو التوقعات اللي في الذكاء الاصطناعي انه ممكن يعني يوصل لمرحلة ذكاء الإنسان. في أشياء نحن كبشر نقدر إنه نحن الذكاء الاصطناعي يجي يحلها مكاننا، وفي أشياء يعني ما يقدر يحلها. ففي أشياء موجودة حاليا فعلا الذكاء الاصطناعي أحسن منا، مثلا في تعلم اللغات والترجمة قد يكون في نوع من إنه الذكاء الاصطناعي يقدر يترجم ويحل ويسوي أشياء كثيرة، ولكن في مجالات أخرى مثل الطب صعب إنه ما يكون في human in the loop، يعني صعب إنه ما يكون في إنسان بشري يعني يشوف هذا الشيء.
0: جميل. وليك مشاركات كثيرة أيضا آية لربما اليوم في مسألة الرعاية الصحية والفضاء، نتكلم عن هذا الجانبين وتداخل الذكاء الاصطناعي فيها وأيضا إسهاماتك في هذا الجانب.
1: هذه المجالات صراحة يعني أنا ما اخترتها، ولكن لأنه كان في عندي طموح في جانب البحث والتطوير فرحت عند أحد الدكاترة في الجامعة وقلت له أنا مهتمة بالبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، أريد أدخل في الاي اي ايجنتس لأنه هذا هو حاليا المتجدد والحديث. فهو قال لي أنا في الطب ممكن أنه نطبق شيء نبني حل في المجال الطبي، أما بالنسبة للفضاء فقسمنا في قسم الهندسة الكهرباء والحاسب الآلي في الجامعة هم مهتمين جدا بالفضاء، حتى افتتحوا لاب جديد في الفضاء وفي يعني استثمار كبير في هذا الجانب حتى في الأقمار الصناعية ومع عمان وأيضا في الجامعة. فحابة أني أقدم هذه التقنية وأبني حلول في هذا المجال، فأنا ما اخترت المجال كثر ما أني حابة أطبق المجال التقني والذكاء الاصطناعي في المجالات.
0: رهيب جدا. أيضا لك إنجازات وشاركت في مسابقات كثيرة آية، حصلت على المركز الثالث إقليميا في هواوي آي سي تي كومبتيشن 2025-2026 في مسار الكلاود أند إي آي، ولك تجربة أيضا في مسابقات عدة مثل آي أو تي والكمبيوتر فيجن والتك ستارت أب ويكند. زين، أبى أعرف عن هذه المشاركات بشكل أدق وإيش هي أو المشروع الأقرب لقلبك من ضمن هذه الإنجازات.
1: قدر الإمكان أول شيء أحاول أني أشارك، وبالمشاركة تعرفت على الفريق اللي هو أساسا كان جزء من هذا النجاحات، أنا ما سويت شيء لوحدي. في نفس الوقت المؤسسات اللي قامت بهذه المسابقات، فلما شاركت أخذت خبرة، أخذت أيضا أني أجرب بعد ما أتعلم أني أطبق الأشياء اللي تعلمتها والمهارات اللي درستها، وأيضا التعاون مع الفريق والنتوركينج أكثر شيء يعني كان بالنسبة لي مهم، تعرفت على ناس مبدعة، ناس أيضا مهتمة وشغوفة، وهذا الشيء بنى لي كثير، فصرت أحب المشاركات لأنه صار ما أعرف أنا يعني بتعرف على مين بعدين، أو إني إيش المعلومة الجديدة اللي بحصلها، أو إيش النظرة الجديدة من شخص بسأله سؤال يعطيني شيء أنا ما شفته من قبل. فصار المشاركات ما هي يعني خوف يعني من المشاركة كثر ما إنه أريد أعرف إيش اللي راح يفتح لي من آفاق.
0: رهيب، رهيب جدا. وأعتقد أيضا قلتي لي إنك شاركتي في هاكاثونات كثيرة، ومسألة إنك تستثمرين اليوم في اهتمامك واختصاصك إلى أي مدى اليوم، هذه أيضا إضافة، وهذه أيضا رسالة موجهة لكل الشباب المهتمين في مجالات مختلفة.
1: نعم.
0: إيش تقولي لهم مسألة المشاركات في الهاكاثونات؟
1: نعم.
0: إيش اللي إضافت لك يا؟
1: المشاركات يعني أحيانا في البداية إنه نحن نخاف إنه نحن نخسر مثلا، أو إنه ممكن نحن ما نحقق شيء، أو لكن هي التجربة فعلا هي اللي تعطينا هذاك القوة والدافع إنه نحن نكمل. في بداية مشاركاتي في بداية أول سنة جامعة بدأت أبحث عن منصات أونلاين فيها هاكاثونات ومشاركات يعني بسيطة، مثلا منصة لاب لاب اي اي وديف بوست فيها هاكاثونات أونلاين، وأحيانا تكون هاكاثونات أونلاين وحضوري في نفس الوقت، فنحن من أي مكان حتى في عمان لو ما أقامت هذا الهاكاثون ممكن نشارك ونقدم حل بسيط، نسوي فيديو بسيط ونسوي يعني سبمشن خلاص يعني أونلاين نسلم المشروع، وما نعرف إذا في فرصة. ما مثلا قالي مرة أفوز، لكن هذا بعد مشاركات كثيرة، ولكن الكنز الحقيقي كان في هذه المشاركات هي الناس اللي تعرفت عليهم أونلاين. فصار عندي ناس من أمريكا، من الصين، من ألمانيا، وأيضا من يعني دول عربية أخرى مثل المغرب والأردن، وهذا شيء من الهاكاثونات الأونلاين، وهم يعني أتاحوا لي أيضا فرصة إنه نكون أفريقيا مرة ثانية في أشياء ثانية، وصرنا قوينا العلاقة أكثر، حيث إنه نقدم نسوي، وكان منها اللي هي مسابقة ناسا سبيس أب، شاركت فيها مش في عمان ولكن على مستوى الجلوبال، بحيث أنه كنا كامل أونلاين وتأهلنا أنه أخذنا الأونوربل منشنز في النهاية، نفس الإقادة الشرفية في آخر المسابقة، يعني تأهلنا لهذه المرحلة.
0: رهيب، اليوم حديثك ملهم آية، وأعتقد ما شاء الله عليك في سن صغيرة ولكن عندك الفكر اللي أنا متأملة وأرى فيك مستقبل إن شاء الله رهيب كبير، خصوصا في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي. فخورة جدا فيك. إذن آية، اليوم كيف تجمعين ما بين خلينا نقول الجانب القيادي وأيضا جانب المعرفة والتعلم في مسألة التقنية خلال مشاركاتك؟
1: شاركت في جانب القيادي، ربما هو التنظيمي أكثر.
0: نعم.
1: مثلا شاركت كرئيس التدريب والتطوير في IEEE، واللي هي كانت جماعة طلابية في جامعة السلطان قابوس. أيضا في تنظيم مسابقة ظفار البرمجة النسخة الأولى، وكان لي مشاركة هذا أغسطس هذا السنة في نسخة ثانية واللي هي تقام كل سنتين. أيضا تنظيم في مهرجان جوجل للمطورين، فهذه النوع ما أضافت لي يعني فكرة أنه كيف الواحد يقدر ينظم أشياء تقنية ويبني تجارب للمشاركين.
0: نعم.
1: يعني كثر ما أني شاركت، يعني شيء جميل أنك أنت تصمم تجربة مشاركة وتهيئ يعني التجربة للمشاركين، هم يعيشوا لحظة أنت كنت تريدها لما أنت شارك. فمن الأونلاين ومن الأشياء اللي شاركت فيها في عمان، يعني شيء حلو أنك تجيب يعني ستاندرد آخر للمشاركين، تعطيهم تجربة يعني. فكان هذا واجد ملهم، وتشوف المخرجات اللي هو كيف مخرجات التنظيم، كيف مخرجات المسابقة أو الحدث، يعني شيء ملهم جدا.
0: أيضا الجانب الملهم الآخر أنك ما اكتفيتي بمسألة المشاركات والتنظيم، أيضا اليوم قاعدة تنقلين معلومة لأكبر قدر ممكن من العرب المهتمين في مجال التقنية خلال صناعة المحتوى. كيف بدت هذه الرحلة أيضا آية؟
1: هذه الرحلة بدت في كورونا. أتوقع في ناس كثيرة بدت قصتهم في كورونا. بديت في كانفا.
0: نعم.
1: وشفت هذاك الوقت ما كان في ريلز، فكان الكاروسيل اللي هو البوستات اللي نشوف فيها القصة ونمر عليها، كانت هي الحدث الأكبر من الريلز لأنه ما كان موجود. فكنت أجرب أني أصمم شيء تقني، مثلا ما هي الكوكيز. هذا الشيء يعني نشوف دائما كوكيز في المواقع.
0: صحيح.
1: ونقول ايش هي كوكيز، ففي اشياء تقنيه بسيطه شفت انه بتطلع محتوى يعني جميل.
0: حلو.
1: هذا الجانب
0: بديتيها من هذا، ايش هي الكوكيز
1: بالضبط، موجوده موجود في اخر شيء في الحساب ما هي الكوكيز. وبعدين بدوا الناس اللي هم في العرب اللي بيشوفون او تخصصاتهم تقنيه يدخلوا على حسابي ويعني يدعموني في هذا الجانب، وبدأت أكمل أشوف إيش هي المواضيع التقنية المثيرة للاهتمام اللي ما أحد تطرق لها من قبل. مثلا ما كيف الصفر والواحد، يعني كيف هي أساس التقنية. مواضيع أخرى يعني حاولت أني أطرق فيها مثل الواي فاي، ولكن حاليا توجهي أكثر للجانب الذكاء الاصطناعي. جانب بعد ما دخلت الجامعة خصوصا، لأنه هذاك وقت كنت عمري 15 في المدرسة، صار الموضوع أني أنا أريد أخذ تجارب وأنشرها، وحتى لو أخذتها مثلا باللغة الإنجليزية في الغرب أو عن طريق مشاركاتي في الغرب أونلاين. وأيضا توجهي حاليا في جانب الصين، ولو أخذت شيء أريد أدخل جانب الصين عشان أستكشف مصادر الصين، بحيث أني بعدين أوصل هذا الشيء للعرب. أريد فعلا أكون تجارب أقدر أنشرها للعرب بحيث أنهم يأخذ التجربة متكاملة بإذن الله.
0: أعطيك ألف عافية. على طار الصين، ترى يعني آية اليوم تتقن اللغة الصينية، بخبركم ليش يعني كده هي رحلة. لكن مسألة اليوم نقلك للمعلومة إلى أي مدى هو فعلا ملهم، اهتميتي بهذا الجانب، واليوم صناعة المحتوى إيش من الآفاق فتحت لك، وإلى أي مدى اليوم آية تشعر بشعور مختلف لما تنقل معلومة أو شخص يجيها ويقولها أوه أنا استفدت من المحتوى تبعك؟
1: فعلا هذا الشيء واجد أثر علي، خصوصا يعني قابلت ناس كثيرة لأنه أنا ما كنت أنشر يعني صورتي في الحساب، فلما يعرفوا أنه أنا الفلانة اللي صنعت محتوى وهم أساسا تقنيين فمروا على حسابي، يقولوا أنا تعلمت منك كثير، استفدت منك كثير. أقرب صديقة لي قالت لي أني أنا دخلت التخصص بسببك، وهي أقرب صديقة لي حاليا. فأنا بالنسبة لي إنه كيف الأثر ممكن يوصل لهذا الشيء، يعني شيء مثل اهتمام صناعة المحتوى له أثر كبير، يعني ما بس إنه كيف نحن نسوي شيء وننشر محتوى فقط، ولكن إنه تزرع قيمة، تزرع شيء فعلا الناس مهتمة فيها، خصوصا في مجال مهم نفس التقنية والذكاء الاصطناعي. أحاول إنه أصنع هذا الشيء بإذن الله. نسعى.
0: وأنت قاعدة تصنعينا بكل حب، وإحنا جدا فخورين فيك. آية موجود حسابها في موقع التواصل الاجتماعي باسم aya.tech، وأشارككم رحلة التعلم خطوة بخطوة. بس أسألك إيش هو الكوكيز؟
1: أوكي. الكوكيز يكون موجود في المواقع، عادة يطلب منك كوكيز.
0: أيوة.
1: طبعا إذا دخلتي كم يعني أنونيمس، أتوقع شفتي مرة هذاك اللابس نظارة اللي يكون خفي في المواقع،
0: لا.
1: يعني ما يستخدم أي كوكيز، يعني هو ما له بيانات يخزنها عنش. يعني الكوكيز يساعد المواقع عشان يعرفوا معلومات شوية عنش، بحيث يقدروا يضبطوا الموقع علشانش.
0: يضبطوا الموقع، ولا أحيانا نشوف تليفوني قاعد يفكر بدالي، يعني
1: ترى وصلنا الأشياء مخيفة جدا ما نعرف كيف.
0: yeah.
1: بس فعلا هي تقنية الكوكيز يعني هي إعلامية أكثر، وشي يعني صح إنهم يساعدوا على تجربة المستخدم، ولكن أيضا لهم يعني خيفة. فيهم أشياء يعني شوية مخيفة.
0: يعني أحياناً أسوي I accept the cookies ولا no؟
1: أنا صراحة if I can rejected I do، يعني إذا أقدر إنه decline، لكن إذا حسيت في فائدة من إنه أنا أريد يفهم شيء عني عشان تجربة ممكن أسوي accept.
0: طيب يعني إلى أي مدى ممكن هذا يكون موضوع خطير، أو إذا أخذوا عني معلومة؟
1: هو صراحة الكوكيز الحين صار بسيط، نحن في أشياء ممكن أكثر يبغانا نشوف، مثلا الأشياء اللي ندخل فيها حاليا ما نعرف نحن أي روابط ندخل فيها، أو إيش الأشياء اللي نوافق صلاحيتها في التلفون أو الأجهزة. حتى في وكالة الذكاء الاصطناعي في جانب اللي هو الصلاحيات، فمثلا الوكيل عنده القدرة أنك أنت تعطي صلاحياتك على الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر إذا هو قدر أنه يسوي كوماند معين أو رن برمجية معينة، يقدر أنه يتحكم مثلا بأجهزتك، يتحكم بأشياء ثانية. فالموضوع خطير، وحتى جانب السيكوريتي فيه صار يعني واجد مهم، خصوصا مع الوكالة الذكاء الاصطناعي.
0: تعرفين أنا وايد أوسوس في هذا الجانب، وأعتقد اليوم بمسألة أنك تعرفين حاجة زيادة، كل ما يزيد الخوف من الذكاء الاصطناعي ومن يعني التقنية بشكل عام. فإلى أي مدى اليوم تشعرين بأن كل ما عرفت معلومة كل ما زاد خوفك؟ أي مدى اليوم آية بالنفس حذرة في هذا الجانب؟
1: هو هذا الشيء في التقنية، في الجانب التقني، لأنه أنت تحاولي تفهمي إيش ما وراء التقنية، فما يصير خوف أكثر، يعني لأنش أنت فاهمة إيش يصير، ويحتاج يكون في ناس موجودين يفهموا إيش صاير عشان يقدروا يحلوا إيش المخاطر الموجودة. في نفس الوقت يعني في المجتمع لازم يكون في توعية من ناحية إنه كيف نحن نتعامل مع التقنية، وين هي واصلة، وكيف نحن يعني فعلا نأخذها بحيث إنه تخدمنا مستقبلا. نتمنى إنه نحن نبني حلولنا بأنفسنا، نحن نكون متأكدين إنها آمنة، يعني في مراكز بياناتنا، في أشياء، ما إنه نحن نعتمد على الغرب كثير. فهذا الشيء متطلب يعني كادر أو إنه شباب وناس يبدون فعلا يستثمروا، بحيث إنه نحن يكون عندنا هذه البيئة بإذن
0: رهيب. وعلى طاري إنه وجود شباب اليوم عماني مطلع وفاهم في هذا الجانب التقني، وما يكون اعتمادنا على الغرب ولا الدول الثانية، لأنه كل ما لها يعني الأمور تسوء في هذا الجانب باختلاف المصالح، دعينا نقول. ولكن الاستثمار، روح للاستثمار. وآية اليوم بدعم من الكافي شوب أو المقهى اللي احنا موجودين فيه 55، قدرتي انك تروحين للصين، وهي طالما صحيح. كانت بالنسبة لك حلم وشغف.
1: حلم.
0: نتكلم عن هذه الرحلة.
1: الرحلة يعني من وين بدأت؟
0: ايوه، كيف، ليش، اللي هو فكرة هذا المشروع الى هذه الجامعة الصينية اللي لربما هي قلتي لي في المراتب الأولى في مجال التقنية.
1: صحيح. جامعة اسمها جامعة تينهوا، واللي هي تعتبر الأولى في آسيا خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه الجامعة بالنسبة لي بعد ما تعرفت على اللغة الصينية والثقافة، وشفت أثر الصين في الجانب التقني والتطور اللي عندهم، أخذني الإلهام أنه أنا أريد أخذ من مصادرهم، أريد أتعلم منهم، أريد يكون في تعاون مع عمان والصين، أكون نوع من الجسر في هذا الجانب. ف فمنها حتى بديت مسابقة هواوي، وكان يعني جزء من إني أريد أتعرف على التقنية الصينية. ولكن الرحلة بدت لما إني أصلاً هذا الجامعة كنت أتابعها أول بأول في مواقع التواصل الاجتماعي وأشوف إيش تنزل وكيف الحياة والبيئة بس أونلاين. فجأة نزل اللي هو الإعلان عن برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي للطلبة الدوليين لسنة ثالثة، وشفت إنه يعني أنا يعني هذا الشروط أقدر إني أسجل. فالحمد لله وفضل الله كله كان توفيق، قدرت إنه يكون عندي سي في يأهلني إنه أشارك وأكون من المقبولين ضمن 30 مقعد. وبعد ما حصلت على الموافقة وهذا المقعد صار التحدي إنه مين ممكن إنه يدعم الرحلة اللي هي مدتها أسبوعين. طبعا هذا الشيء يعني لو يعني أشياء تكاليف أكبر من نحن نتوقعها، ولها أيضا يعني جهد وأشياء. فنحن كصانعة محتوى أخذت الفرصة، يعني الحمد لله صناعة المحتوى بنت لي ثقة للمجتمع إنه أنا فعلا مجتهدة، أو إني أحاول أسعى بكل ما أقدر في إني أوصل أو أتعلم في الجانب التقني. فصار إنه رحت كلمت 55، هذا البروبوزل قبل كان رسلته لمؤسسات يعني كبيرة، وقلت لهم إنه هل ممكن إنه تدعموا هذا الشيء. وطبعا الرد كان أكثر شيء إنه عدد المستفيد واحد، وهذا الشيء صعب
0: اللي هو دعم رحلتك. نعم. إنك تروحين للصين تستفيدي من الخبرات التقنية.
1: نعم. فقالوا إنه بما إنه عدد المستفيد واحد فربما هي يعني تحدي لهم. وهذا الشيء يعني بعدين رحت أخذت اقتراح من أحد الأصحاب، شوفي 55، نحن شفنا 55 داعمين في أكثر من شيء وهم بيحققوا ليش هذا الحلم. فأنا أريد يعني هذا الحلم فعلا هو حلم، يعني أنا أريد يعني موافقة. فالصين التقنية الذكاء الاصطناعي أي حد في هذا المجال اللي يعرف كمية خصوص الجامعة ومكانتها في العالم اللي يفهمها يعرف كيف أنه لها قيمة. فلما كلمتهم بعدها بكم من يوم مباشرة جالي اتصال قالوا نحن داعمين ليش، ويعني الأمور خلاص متيسرة. فبالنسبة لي هذه الرحلة أساسا كانت نقلة نوعية في عدة أشياء، سواء كانت أنه رؤيتي في الصين والتقنية الصينية لعمان، وأنه أنا حاول بإذن الله أسعى أنه أبني هذا الرؤية على مدى طويل. أثبت لي هذا الرؤية وعرفت البيئة، شفت الصين، شفت التقنية، شفت يعني العلم اللي واصلين فيه. من ناحية صناعة المحتوى كراعي للرحلة صار عندي مسؤولية صناعة محتوى، إني أسوي فيديو، إني أبدأ أنشر يعني العلم للناس، وعندي راعي، هذا الشيء أثر في هذا الجانب. أيضا جانب اللغة وقت يعني كان شيء يعني، فكان هم ما يعني اختاروا أي رحلة بالنسبة لي، اختاروا رحلة تغير يعني مساري 180 درجة، فلهذا السبب أنا ممتنة جدا يعني لهم.
0: جميل أنهم استثمروا في ابنة وطنهم، واليوم ألهموك أيضا ويعني أعانوك في هذه الرحلة. جدير بذكر آية أيضا أنه أنت عندك مسيرة طويلة في هذا الجانب، طورتي من نفسك، بنيتي قاعدة صلبة اليوم في مسألة التقنية، قمتي بمشاركة في كثير من الهاكاثونات وفزتي بمراكز، واليوم أنت كعمانية أو العمانية الوحيدة اللي تحصل على هذا المقعد، خلينا نقول من ضمن 30 مقعد متاحة.
1: نعم صحيح، الحمد لله كله يعني من السعي ومن الله السعي. هذا دائما يعني الواحد كل ما يحاول يستثمر في وقته بيحصل حصاد هذا الاستثمار، إنه أستغل وقتي يعني بشكل مفيد، بعد تراكم هذا الحصاد تشوف شيء بنى على. حتى في اللغة الصينية نفس الشيء، يعني ما كنت أوصل المستوى اللي أنا فيه في اللغة إلا لو إنه قليل دائم خير من كثير منقطع، بنت لي هذا المهارة شوية شوية، صرت أحسن من الأسبوع الماضي. بعدين صار الموضوع أكثر يعني هذا الشيء، يعني إنك تختار مجال أو مسار أو مهارة تستمر فيها، وبعدين تشوف كيف هذا المهارة فعلا صار لها يعني خبرة كبيرة، صار عندك خبرة أكثر من قبل. وهذا الشيء أبدا ما ننكره لأنه الحياة مراحل، فكل ما تختار مسار وتتمسك فيه كل ما تشوف أنك تقدمت وصرت في مراحل متقدمة، وبعدين تقول كيف أنا وصلت، لكن لأن الرحلة أساسا طويلة هي ما رح تكون يعني سريعة أو مختصرة. فالحمد لله.
0: جميل. الآية اليوم تجيد اللغة الصينية، وآية اليوم يمكنها تكون جسر بين عمان والصين خصوصا فيما يخص التقنية. وبسألك آية اليوم الاستثمار في آية من قبل 55 وإن شاء الله مؤسسات أخرى واستثمار خلينا نقول أهلك فيك بداية. اليوم إيش العائد اللي تعتقدين إنك راح ترجعينه للوطن؟ إيش المشروع اللي قاعد تشتغلين عليه وتعتقدين راح يكون أيضا نقلة نوعية هذا الجانب؟
1: بإذن الله أسعى إنه أيضا في الجانب التقني وإني أتعلم من الغرب والصين خصوصا إنه أدخل في جانب البحث والتطوير، لأنه عندي فضول الحمد لله وأريد أشوف وين ممكن التقنية تتطور. مراكز البحث والتطوير هي أكثر المراكز في العالم يتم الاستثمار فيها، فيحتاج لها فعلا يعني ناس يستثمروا في هذا الجانب، بحيث ناس يكونوا محليين أو يعني عمانيين شباب يدخلوا هذا الجانب، شيء يعني مطلوب، ونحن نحاول إنه نحن نكون لنا دور في هذا يعني هذا المنظومة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. رحلة الصين قلتي لي غيرت فيك وايد أشياء، على الرغم منها أسبوعين
1: فعلاً،
0: لكن هي كانت حلم
1: فعلاً.
0: إيش اللي غيرت فيك؟ إيش اللي استفدتي من هناك أو اللي عرفتي عن الصينيين واهتمامهم بالتقنية؟
1: الصينيين مجتهدين كثير، يعني مثلاً كان عندنا teacher assistants اللي يساعدوا الطلبة وهم طلاب من الصين في الجامعة نفسها. طبعاً الصينيين لهذا الجامعة اللي يدخل هذا الجامعة هو 0.1% من الصينيين كامل في عمان في الصين. فاللي يصير إنه مثلاً من بين 13 مليون ثانوي عام يعني في الصين، اللي يدخل هذا الجامعة تقريباً 10,000، وخصوصاً مجال التخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب هناك أصعب تخصص في هذا الجامعة، يعني ما بس 0.1 ممكن نقول 0.0 شيء. فلما تشوفين الصينيين اللي هناك أساساً يعني عقلهم وتجاربهم وأفكارهم جداً متطورة، ويستثمروا في الوقت يعني، وكل مرة تحصلهم يسوون شيء، حتى لما تشوفين مهاراتهم تحسي إنه في إلهام إنه أريد أتطور أريد أسعى نفس ما هم بيسعون يعني. فهذا الشيء صراحة ملهم جدا، ونحن كطلبة دوليين الحمد لله عندنا الفرصة إنه نحن ندخل هذه الجامعات، لأنهم هم يستقبلوا الدوليين بشكل كبير. ولكن لما تروحي في بيئة الصين والصينيين اللي هناك والطلبة، لأنه عندهم يعني هذاك البيئة التنافسية العالية جدا، يكون عندك القدرة إنش أنت تكوني علاقات مع هذول الناس اللي على مستوى يعني في دولتهم يعني. فهذا الشيء أثر علي بعدة نواحي، من ناحية العلاقات ومن ناحية يعني أخرى جدا في الجامعة،
0: اللي هو وسع لك مداركك وتشوفين هذول العباقرة اللي
1: فعلاً
0: قلة قليلة منهم اختيروا ليكونوا في هذه الجامعة.
1: صحيح،
0: أمر رهيب جدا. مسألة استثمار أبناء البلد في دعم وتشجيع بعضهم البعض، إلى أي مدى اليوم تشعرين بأنه مهم جدا أيضا هذا الجانب؟
1: صحيح، دعمنا يعني لبعض خصوصا يعني من الأشياء اللي ركزت أحاول أركز فيها في صناعة المحتوى، إني أكون داعمة للناس اللي هم من عمان أو من العرب، يهتموا في التقنية ويريدوا يطوروا. مثلا يجوا لي ناس يريدوا يختاروا تخصصهم، يجوا لي ناس أيضا يعني محتارين أي تخصص يريدوا يستفيدوا، وهم يتواصلوا معي على الخاص وأنا أريد أقدم لهم. يعني أي حد يسأل يعني ممكن إنه نحن نجاوب عليه بالتجربة وإلى آخره. فإنه نحن ندعم بعض كطلب عمانيين أو كشباب عمانيين شيء أساسي، المشاركة شيء أساسي إذا نحن نريد الأثر العام، وما بس نتعلق بإيش هي تجربتنا أو إيش نحن نجاحنا، ولكن إيش نحن نكون خبرة بحيث إنه هذا الخبرة تنعكس أولا على المجتمع ونقدر نشاركها، ما نكون خبرة عشان نكون ناجحين فقط.
0: جميل. كيف شفت الطلاب الصينيين هناك اهتمامهم بالتقنية؟
1: هناك صراحة نفس ما قلت يعني عباقرة، فتشبيهم على لابتوب يخلصوا أشياء، ويعني حتى مرة يعني كان ينافس الذكاء الاصطناعي. في مرة صار شيء يعني كنت معي في اللابتوب، كنت أسوي شيء عن طريق وكيل الذكاء الاصطناعي، فصارت مشكلة في اللابتوب وهو صار ينافس إنه يحلها، فكان شيء ملهم وأنا أشوفه يعني وهو في اللابتوب يعني فاهم إيش صاير وعارف كيف يحلها، وخلاص يعني حلت المشكلة. فهم عندهم يعني عمق جدا، عمق في العلم، يختاروا شيء ويتعمقوا فيه يروحوا في البحث. شيء ملهم في الجامعات في الصين إنه كل بروفيسور عنده لابات خاص فيه، لابات بحثية، فكل بروفيسور يكلمنا يسوي نفس إعلان لللاب ماله، إيش هم يسووا، إيش الطلبة، وأنت تقدر تشاركي في هذا اللاب ويحققوا إنجازات عالمية، يحققوا تجارب ويستثمروا في الطلبة اللي يشاركوا في اللاب. ففي عندهم بيئة يعني جميلة جدا في الجامعة.
0: طيب اليوم اللغة الصينية ليش تعتقدينها قد تكون أيضا رافد أو حاجة تساعدك اليوم في تحقيق كل أحلامك؟
1: نعم، الصين كدولة أغلبهم ما يتكلموا إنجليزي، فإذا نحن فعلا نريد نتواصل معهم، نريد يعني نكون في تواصل سريع، تواصل حتى في ثقة إن إحنا نفهمهم فعلا، فنحن نفهمهم عن طريق إنه مثلا نفهم لغتهم. اللغة أيضا ينعكس في اللغة الثقافة، فأنت من لغتهم تعرفي ثقافتهم، ردود أفعالهم، طريقة عندهم مصطلحات يعني يستخدموها في الأيام في يومهم عبارة عن حكم، لكن يستخدموها بشكل يومي. هذه الأشياء يعني مثلا
0: أنا عندي فضول في هذا الجانب.
1: في عدة مصطلحات كثيرة حاليا ما يحضر على ذهني واحد لأنه في أكثر من واحد، بس في كثير من المصطلحات اللي يستخدموها مثلا عندهم شيء الماء الحار، شيء أساسي في حياتهم اليومية كشيء صحي في الطب الصيني، فمثلا يقولون خرج شوي يعني اشرب ماء حار. فمثلا في المدرسة تلاقي إذا حد حس إنه مريض الأستاذ على طول يقولوا هذا الشيء، تلاقي الماء حار حتى موجود في الصين في كل مكان، وهذا الشيء يعني أهلي يعني يشوفون إنه أنا صرت دائما أشرب ماء حار، يعني حتى قبل شوي شربت ماء حار. ليش؟ لأنه فعلا شفت الأثر على صحتي، وأيضا شفت كيف إنه العادات اللي عندهم في ثقافتهم يعني فعلا تعطي الأسلوب الحياة يعني جودة جميلة
0: بشكل كبير.
1: فعلا
0: كثير عندهم آلاف الحروف،
1: فعلا عشرات الآلاف من الرموز. الرموز هذه قد تكون يعني نفس الكلمة، ولكن الطريقة اللي أنت تنطقي فيها، اللحن اللي تقوليه يأثر على المعنى، ورموزهم جدا جميل. يعني إذا شفتي الرمز وتعمقتي في شكله تشوفين الشيء اللي أنت بتقريه. فمثلا إذا قلتي عصفور بالصيني نياو، لما تشوفين العصفور الرمز تشوفين عصفور، يعني أنت جالسة تشوف العصفور اللي تقولي، فهو جدا مثير للاهتمام من ناحية الكتابة.
0: طيب اليوم التقنية واللغة إلى أي مدى أيضا يعني خلينا نقول خطان مهمان جدا في مسألة أنك يعني إذا تبي تفهمين شعب أو شعب متقدم في مجال التقنية أنك تفهمين لغتهم؟
1: نعم، أنا أحاول قدر الإمكان في جانب اللغة أني أتعمق في المصطلحات التقنية، لأنه هذا المسار اللي أنا أحاول أني أبني فيه. فتعلمت مصطلحات تقنية وأحاول أني أبحر هذا الجانب. أيضا اللغة الصينية يعني هي أصلا بحر كبير، أنا ما أشوف نفسي أني متقدمة في اللغة الصينية، لأنه كل ما تعمقت كل ما شفت أشياء أكثر، وفي ناس حتى عمانيين مجتمع عماني في الجانب الصيني جدا ملهمين، تعلمت منهم كثير اللي هم مهتمين باللغة وجانب اللغة كأساس. ولكن أنا ربما خذيت اللغة كأداة أني أنا أريد أوصل لمجالي، أريد أوصل لي أني أفتح أفاق المصادر الموجودة في الصين، فهذا الشيء أدى أني أريد أستثمر أخذ مشروع اللغة.
0: جميل جدا، رحلتك ملهمة آية، ورحلتك أيضا فيها الكثير من السعي والأصرار والإرادة بأنه اليوم تصلين إلى حلمك. وأيضا خلينا نقول ما نحن قاعدين هنا في كافي شوب أو مقهى 55 بأنه أنهم آمنوا بالإنسان، دعنا نقول بابنة بلدهم، بأنه يدعمونها ويأهلونها اليوم لأنها ترى شيء من حلمها يتحقق. فبالتالي أنا جدا حيمهم كشباب أيضا عمانيين قاعدين يبنوا حلمهم وحلم غيرهم. والجدير بالذكر أن آية قلتي لي تبي توجهي لهم رسالة وشكر بالصيني.
1: نعم، وسيون شو 55 كافي وتخبي كانسية يوني من جو سيون سين و جشي 对我自己的梦想是非常重要，所以我特别感谢他们，然后我非常想继续学习，想继续看未来怎么样，然后我觉得我中文水平现在还不够，要继续努力，还有会全力以赴。
0: مرة أنا مستمتع وأنا أسمع هذه الرسالة، ترجمي لنا آية قلتي لهم؟
1: أشكر 55 لأنهم يعني جالسين يعطوني نظرة المستقبل يعطوني آفاق. أيضا أنا أريد أكمل أتطور وأستمر يعني بكل سعي وإصرار في هذا الجانب. بنفس الوقت يعني لغتي الصينية لازال يعني مشروع طويل جدا، فأنا حابة أني أكمل أكثر وأشوف إيش الأثر بإذن الله.
0: جميل جدا، يعطيك ألف عافية آية، أنت نموذج اليوم مشرف للشباب العماني الطموح، وبتأكيد رح أكمل معك حديثنا في هلا بالخريف، ولكن بروح لفاصل إعلاني قصير.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: خريف ظفار، حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب المجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار، واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب المجان صلالة وكيريات صلالة. توليب المجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا
0: أفهم. اليوم معنا آية بنت أحمد الشنفري، وهي طالبة في هندسة الكهرباء والحاسب، وأيضا مهتمة بالذكاء الاصطناعي وصانعة محتوى تقني للعرب. قبل شوية كذا ختمناها بالصيني، الآن بتكلم عن المستقبل. إيش اللي تعمل عليه آية؟ وقلتي أنك مهتمة في جانب البحث والتطوير.
1: نعم صحيح، جانب البحث والتطوير R&D بالنسبة لي هو المجال اللي أريد أتعمق فيه أكثر. ليش؟ لأنه هو عبارة عن تساؤلات، وهذا التساؤلات يعني كيف ممكن نحن نطور التقنية، كيف ممكن أنه نحن نسوي شيء ننافس دوليا. فبالنسبة لي هذا الجانب جدا مهم، واللي يكونوا في هذا البيئة في البحث والتطوير دائما يكونوا مستثمرين في الجانب التقني في جانب التطوير. وهذا الجانب جدا يعني يثير فضولي، يعني إنه كيف نحن ممكن نحقق أشياء ما نعرف وين ممكن تصل، ولكن مجرد إنه نحن سألنا ممكن إنه فعلا نطور شيء ما كان موجود من قبل. هذا الشيء جدا يعني مثير.
0: عايا، إيش الجانب اللي محتاج خلينا نقول بحث وتطوير أكثر باعتقادك اليوم؟ المجالات التقنية في سلطنة عمان،
1: إيش المتطلبات اللي يحتاجه أساس نوصل لهذا المجال
0: ممكن، وإيش المجالات اللي تشوفين إن فيها مستقبل أو بوتنشل أكبر؟
1: نعم.
0: البحث
1: في جانب البحث التطوير دائما الشركات تحط أكبر استثماراتها في هذا الجانب، لأنه هي أساس أو محرك الشركة إذا كانت هي يعني حل تقني. فهذا الجانب جدا مهم من ناحية الاستثمار في أنك أصلا تدخل عالم الأبحاث، تفهم كيف تكون بحث، كيف أنك تبني شيء موجود. فكرة الأبحاث جميلة جدا، بداية كنت أفكرها أكاديمية جدا، بما أنه يعني عائلتي لها جانب كبير في المجال الأكاديمي، فكنت أشوف أنه أنا ما أريد أصير أكاديمية أو أنه أريد أروح جانب شركات إلى آخر. ولكن لما بدأت أعرف إيش معنى البحث، صارت الفكرة أنه الواحد عندنا أبحاث أو تجارب موجودة في العالم، منتشرة في العالم، موجودة في يعني حالة معينة، ونحن ممكن أنه نبني على هذا الحالة ونكون شيء جديد عن طريق أنه نحن كيف راح نفكر في المشكلة بطريقة أخرى. فناس كلهم عندهم تجارب موجودة، الأبحاث موجودة في كل مكان، ولكن نحن وين نختار المجال يعني المشكلة اللي فعلا نريد نحن نبني عليها وكيف راح نبني عليها هي تبدي المتعة بالأساس.
0: جميل جدا. طيب اليوم آية إيش هي رسالتك للشباب اليوم اللي يسمعونك المهتمين في المجال التقني ولكل شخص عنده حلم وطموح يعني ممكن يفيد البلد مستقبلا؟
1: نعم أنا صراحة يعني قد يكون الأشياء اللي أنا اخترتها شخصيا أشياء تشوف أنه صعبة، مثلا تخصص هندسة الكهرباء يعتبر من أصعب التخصصات، أيضا جامعة السلطان تعتبر أكاديميا بيئة جدا تنافسية كبيرة، اللغة الصينية من أصعب اللغات، ولكن أنا اكتشفت أنه لما دخلت هذه الأشياء أنه ما في شيء اسمه صعب، يعني نحن فعلا نقدر ندخل أشياء صعبة أو نرى أنها صعبة، ولكن الصعب نوعا ما هي نظرة، يعني الشخص اللي مثلا كوري أو ياباني يشوف اللغة الصينية أسهل من مثلا لغات أوروبية، فما في شيء اسمه صعب على حسب نظرة الإنسان، ولكن كل شيء يحتاج له إلى جهد استثمار ويعني إصرار أنه أنا فعلا حابة رحلة التطور وأعرف أني أنا رح أتطور وأعرف أنه في ناس أحسن مني وأعرف أنه في ناس موجودة يعني تسعى بكل اجتهاد وأنا أريد أكون ضمن هذا البيئة وبنفس الوقت أريد أتطور معهم. ما في التنافسية جميلة ولكن هي لها يعني أيضا حدود، إنه نحن ما ننافس لأنفسنا ولكن ننافس إنه نحن نتطور بشكل مستمر، فدائما اختار الشيء حتى لو كان صعب، اختار الشيء اللي أنت تشوف فيه فضول أكبر، كل ما كان الفضول هو المحرك كل ما كان الأشياء اللي أنت تسويها تشوف أنه لها متعة أكثر، أنك أنت اكتشفت هذا الفضول أو أنك طلعت هذاك الضباب اللي دائما كان يعني تفكر فيه. فجانب التقنية كانت أكثر شيء فضول من أنا صغيرة، وكل ما زاد التطور كل ما زاد فضولي أكثر. فرسالتي أنه يعني لما نحن نختار شيء نعرف أنه الرحلة طويلة جدا، نعرف أنه لها مراحل، نعرف أنه لها خطوات نبدأ فيها اليوم، أحسن وقت هي اليوم، وما نؤمن أنه نحن ممكن فجأة نتوقف لأنه صار الشيء متداول أنه الطبيعي أنه نحن نتوقف، ولكن هي أنه أنا رح أكسر هذا الحاجز وأستمر حتى لو شوية كل يوم، رح بعد شهر فعلا رح أكون مختلفة عن قبل شهر يعني.
0: جميل.
1: فهذا الشيء حتى مثلا إذا نقرأ كتاب نتوقف نقرأ كتب، أغلب الناس هذا المجتمع خصوصا مع السوشيال ميديا، لكن لما تشوف أنك أنت رح تكون مختلف بعد هذا الكتاب تصير الموضوع أنه أنا أريد أشوف كيف بكون مختلف، إيش النظرات أو الأفكار اللي رح تغيرني بعد هذا الكتاب. ولما تعرف أنه فعلا رح يكون في نتيجة هنا تكون متحمس للنتيجة وتستمتع بالرحلة، إنه فعلا أنا في نقاط ما كنت أعرف عنها لكن بعد هذا الكتاب صار يعني عندي نظرة أخرى لأشياء أو أفكار معينة. فنستمتع في الرحلة ونعرف إنه هي فعلا طويلة وتحتاج إلى جهد ومثابرة وإصرار في هذا الاستمرار شيء أساسي.
0: سألتك رهيبة يا آية، أعطيك ألف عافية، يعني عمر صغير ولكن ما شاء الله عقلية جدا فذة، ونفتخر فيك آية، فكرتك صحيح. يعني تستحق أن ترى النور، والإيمان بقدراتك وبكل ما تؤمنين به أيضا هو يستحق أن يؤمن به، وأنا متأكدة أن لك مستقبل باهر بإذن الله تعالى. شكرا لك على حضورك، شكرا لك على قبولك الدعوة، وأيضا على كل الرسالة الملهمة اليوم اللي قاعدة تنقلينها للشباب اللي في سنك وكل من عنده اليوم حلم وطموح، وأيضا شكرا لك لأنك أنت إن شاء الله راح تكونين أحد الشباب وأحد الطاقات اللي راح تستثمر أو تستثمر أيضا علمها وجهدها في هذا البلد
1: بإذن الله تعالى. نحن بنسعى والباقي عند الله.
0: يعطيك ألف عافية آية. مستمعينا الأكارم، نؤمن اليوم بأنه الرحلة هي مستمرة، استمتعوا بالرحلة مثل ما قالت آية، وأن آية اليوم هي قصة لطموح شاب آمن بقدراته على التعلم والتجربة وصناعة الفرق، فمن الهندسة في الكهرباء والحاسب الآلي إلى الذكاء الاصطناعي إلى البحث والابتكار والقيادة وصناعة المحتوى. أيضا أثبتت آية أن الاستثمار في الإنسان هو استثمار اللي إن شاء الله رح يصنع أثر مستدام، وبالتأكيد احنا نشكر كوفي 55 على اللي دعمهم هذه المسيرة، اللي أيضا إيمانهم بأبناء المحافظة اللي يمتلكون طموح وقدرة على المنافسة والتميز، وأنهم يعطون أبناء المحافظة أيضا الثقة والدعم ويحولوا أفكارهم منها تكون مجرد أحلام أو أفكار إلى واقع. وأيضا اليوم هم ملهمين لأبناء جيلهم. مستمعين الأكارم الله يحفظكم وين ما كنتوا، دروب السلامة أتمناها لكم، كونوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.
7: كل ما نسنس من الغرب يهبوا حمل الناس ما سلام،
8: ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
9: خريف ظفار شي ثاني.
10: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا اف ام.
9: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
4: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
11: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
12: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
11: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد، خصوصا

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. للمسافرين لأول مرة قبل مغادرة المنزل احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك
2: للعرب.

إذا سمعت أن درجة الحرارة 40 ممكن تحسها أعلى بكثير. السبب أن الإحساس بالحر ما يعتمد على درجة الحرارة بس، هو يعتمد على الرطوبة والهواء. كل ما زادت الرطوبة الجسم يتعب أكثر في التبريد ويزيد الإحساس بالحر.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: لوحظ لدينا في خلال السنوات الماضية تزايد عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية، وهذا عامل لنا هاجس بأمانة. والإحصائيات لدينا من سنة لسنة تزداد من 200 إلى 300% على عدد البلاغات والشكاوى. قبل التعامل مع أي متجر إلكتروني، التأكد من أن المتجر الإلكتروني معتمد لدى جهات الاختصاص. تردنا الكثير من الشكاوى، وللأسف نتأسف احنا كهيئة حماية المستهلك أن لا نستطيع إرجاعها بسبب عدم معرفة من هو صاحب الحساب. لا يوجد أرقام هواتف، لا يوجد إيميلات، لا يوجد بيانات، وحساب في منصة عالمية يعرض بعض الصور ينساق إليه المستهلكين، بعضها فيها احتيال وبعضها فيها غش. وعاد المستهلك في النهاية أين حماية المستهلك؟ إحنا المبالغ ممكن أعطيك بداية، المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين من الشكاوى والتسوق الإلكتروني خلال 2025 وصلت تفوق 25,000 ريال عماني. هذه اللي رجعناها للمستهلكين من متاجر إلكترونية فقط. فالحين في القريب كانت قبل شهر رمضان كانت تعرض كثيرا جلسات رمضانية، ممكن مرت عليك سادة، جلسات رمضانية 8 أشخاص مع الزولية مع المظلة مع وللحوش وحلوة وجميلة بقيمة 45 ريال 50 ريال، يعني سعر خيالي. تردنا شكاوى المستهلكين، يا أبوي هذا عطيت أنا دفعت له 50 ريال
3: عارفون
2: ما جاب هين. أوكي تتبعنا بأمانة، قمنا بجهد على الرغم من لا يوجد رقم تواصل. كثرة الشكاوى على هذه المواقع، هم يستهدفوا الموسم. إيش اللي موسمه الحين؟ هم يكثفوا الإعلانات عنا، يخلوه ترند.
3: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
4: صباحكم عماني على

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالاي اي على هلا اف ام.
1: علي علي بطل صليب حيا دريك عند عيزك.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
3: 2200-9004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وحكم واحلى الاوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. اداني عمر تاني غير عمر الاولاني، رجعت ضحكه شفايفي ورجعت تاني الاغاني. يا حبيب الروح والعين، يا زماني واحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جايه على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هدي قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام. خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.